0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Entendez-vous, dis maman.
0: راديو اكسجين اف ام
2: صوتك بصوت عالي. انت تعرف علاش؟
3: نعرف. وانت تعرف علاش؟
2: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها لخاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها لخاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها لخاطر ديما معانا،
2: ليلة معناها
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معاك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها على خاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر اكسجين افام، حكاية تتعاش.

0: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.
1: راديو أكسجين أفام،
2: صوتك بالصوت العالي.

0: وصلنا لغزالة وجومين العالية والمتلين جالتا وسونين وعليهم مينا متخلين.
1: احنا وصلنا الرفرف وفروة وأم هاني والزعرور وفيهم القينا القبول.
2: احنا وصلنا الجواودة التلة الشقيقة والختمين وإن شاء الله علينا يكونوا راضيين.
3: احنا وصلنا للعبابسة والقتمة الواتة والعزيب وعليهم عمرنا ما نغيب.
4: احنا وصلنا لسيدي أحمد وسوق الجمعة سيدي الكناني وسيدي بوشاقرول وعليهم ما نقدر نغمض العيون.
2: قركم يعنينا ونحبوكم ديما في عينينا.
0: احنا وصلنا البزينة وبشحامبة بالشاتر وبجرير وفي ربوحهم نتلفوا في الحرير.
5: احنا وصلنا للمسيدة بوزيريا تهنت وعين بيتار وليهم احنا ديما زيار.
6: احنا وصلنا لعين مريم وعين غليل لغسينا وغيران ومحبتنا ليهم من زمان.
7: احنا وصلنا المرنيسة ومغراوة كيف غراب والمبتوح وبتيبت قلوبهم نشفي الجروح.
3: احنا وصلنا لتسكراية المرازيق تمرة والحويشات وبمعزتهم الحكاية بدات.
8: احنا وصلنا لرواحة الدحرة الويتة وعمادة السمان اللي كانوا ديما على البال.
2: صوتكم هو صوتنا رايكم هو راينا.
9: احنا وصلنا لسيدي سالم وسيدي عثمان سيدي عبد الباسط وسيدي علي الشباب وعلينا عمرهم ما سكروا الابواب.
10: احنا وصلنا لظهر الكوديا طويبيا عين الكرمة والسيدي منصور وما نرتاح الا مليهم نزور.
2: بكم بدينا وبكم نقدموا على خطركم نكملوا.
11: من بنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمننا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغرة.

قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات

دار السحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم

ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم

0: FM. محليك محليك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا بن ونكي تسهر وقلبك يدق مع قلبي أنا. محليك محليك وانت تسمع فينا وتتبختر في الدار، والخطوة خطوة سلطانة. محليك وانت تسأل وتطمن علينا، راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كاين الكلمة الزينة. محليك وإحنا ناشحين بالكلمة الطيبة وبتعاك، وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
1: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم، يزين سعودكم ويفتح في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم.
0: أمين يا رب العالمين.
2: دعوة حلوة فتحة سكة.
0: محليك ميمة غالية تحرسنا في عينيك، تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك. ومحليك يامي منورت لي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار. أكسجين فم القلب لحنين، هذه كلمتي للميمة، للميمة لحنينة. أما حتى أنتم محليكم راو محليكم، خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني، وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم، نحبكم برشا.

وأن تصلح لنا شأننا كله ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم.

الآخرة اللهم يا حي يا قيوم يا لطيف يا غفار نسألك أن

أحد ولم يكن له كفؤاً أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد.

والآخرة توفنا مسلمين. اللهم أنت ولينا

النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته

محليه الصباح إصباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محليك أنت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا. تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند appartient à ceux qui se lèvent tôt. L'avenir même appartient à ceux qui se lèvent tôt. محليكم قداش نبدا نستنى فيكم ونستنى في تفاعلاتكم اللي قاعده توصلني كل يوم على 31 10 80 90 والا على الباج فيسبوك نتاعنا اوكسجين تونيزي والا حتى على الباج فيسبوك نتاعي. محليكم قداش نحبكم وقداش نعزكم. على هذيك ننصحكم انكم تقعدوا ديما متفائلين، تقعدوا ديما على امل، وبالامل تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبذ القلب حبا وأمل. أنا هي أنا نيديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

تعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: قبس من الإيمان،
1: قبس من الإيمان.
2: أوفي أكسجين فام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله فل وياسمين، يومكم إن شاء الله أسعد الأيام. ألف تحية لكل مستمعينا الغاليين الطيبين أينما كانوا وفي كل شبر من أشبار ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود تونس الخضراء، تونس الحبيبة إلى كل القلوب. أكيد لازم نصبحوا على زملائنا الأفاضل، زميلتنا أمل أم آدم، عنا أيضا صديقنا سي محفوظ الجراح نادي أشعام بولف الجندوبي، ما ننساوش أيضا عنا صديقنا الغالي أيضا أكسجين فام. كل يتمنى لكم يوم سعيد والصحة والعافية، أي أيمول من الماتر خونا وصاحبنا ربي يفضلوا لعائلته. اليوم الثلاثاء 14 جويلية 2026، الموافق ل 29 محرم 1448، التوقيت 6:41. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، يا مقسم الأرزاق ارزقنا عفوك وعافيتك ورزقك ورحمتك وغفرانك وشفاك وغناك وتوفيقك وحفظك وتيسيرك. يا رب ارزقنا سترك وكرمك ولطفك، يا رب اجعلنا من أهل النفوس الطاهرة والقلوب الشاكرة والوجوه المستبشرة الباسمة. يا عظيم ارزقنا طيب المقام وحسن الختام، أمين يا رب العالمين. سيسلوا احنا في الطريق حيدة وحيدة، برشا اكتفاض، حركة مرورية كبيرة شوية خطر صيف، تنقلات وخدمة واصطياف ورحلات وترفيه وغيره، ما نجريوش ونتعلموا شوية صبر. من أهم الحاجات اللي علمها لنا دين الإسلامي الصبر، الصبر في كل شيء، الصبر في الامتحانات، الصبر على السخانة. فما عباد كل يوم يتشكى من السخانة وفي الشتاء يتشكى من البرد، يا خويا ما عادش عندنا صبر. احنا نعلموا ولادنا الصبر في كل شيء. ساعات الأم توخر في تطيب ولا في إحضار الفطور، فقد يحضر 12 يحضر 12 ونص مساعي غير بعض، الصغار يتقلقوا، نعلمهم شوية صبر وإحنا نحاول نلتزموا بالمواعيد متاعنا. بخدت ربي إن شاء الله نعيش وديما لباس ومتمتعين بالصحة والعافية، وربي سبحانه وتعالى قال لنا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ربي يعطينا الطاقة باش نتحملوا السخانة ونتحملوا الأمراض أيضا، فما ناس تمرض وتصبر وتتحملك الأوجاع وتعالج، ويعني وديما كل ذيك حاجة تربي على خاطر من نعم الله سبحانه وتعالى أن المريض دعاء متاعه مستجاب. ربي عافينا إن شاء الله في صحتنا وفي أبداننا أيضا، ويحمي كما قلنا بلادنا ويخليها تعيش في أمن وأمان. مرات واحد من الصحابة سأل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا أي الناس أفضل، شكون أحسن واحد، شكون أفضل إنسان عند ربي؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان، يعني هذا الجواب تاع الرسول. قالوا له الصحابة صدوق اللسان نعرفوه، إنسان صادق ما يكذبش، ما ينطق كان بالحق ويبعد على الكذب وكل التفتين وغيرها. قالوا له شو معناها مخموم القلب؟ قالوا المخموم القلب هو المتقي اللي قلبك نظيف، احنا نقوله فلان قلبه ابيض. شو معناها ابيض؟ ما فيه لا حسد لا بغض لا غل ولا نقمة على الاخرين ولا حسد. احنا ان شاء الله نكونوا صادقين في حياتنا في معاملاتنا في اعمالنا ايضا. عيب انسان يخدم، فما ناس تخدم سيونسينيك في خاصة يعني المؤسسات العمومية وغيرها، يخدم ساعة برك يعني هنا قاعد يغش في ربي سبحانه وتعالى ويخش في الخدمة متاعه. ربي بطبيعة حاله هنا ما يباركلوش في أمواله وفي صحته. نحاول نكونوا صادقين في تعاملنا مع زوجتك ومع صغيراتك ومع زملائك في العمل، إن شاء الله بطبيعة حال هذه كلها مبادئ يغلسها فينا محمد صلى الله عليه وسلم أكيد والقرآن الكريم. كذلك نحاول نذف قلوبنا، صاحبي ولا صديقي ولا ناس نجحت في الامتحان أنا ما نجحتش، نحاول ديما نتمنى الخير والسعادة للجميع. في النهاية عنا من المستمعين والمستمعات الأوفياء عنا زميلة إنسانة الغالب يعني مكفوفة ما تراش ديما تسمع في أكسجين. قاعدين مرة في حديقة أنا وصديق سمعت الصوت قلت لي صوت هذا نعرف وكذا قلت بربي عمل دعاء هذه ريم المزيودي ربي صلى يفضلها وفضلها عائلتها وربي يمتع كل مستمعين الأوفياء بالصحة والعافية. كذلك تحية للحاجة سامسومة أم إناس البجاوية وكل مستمعين الغاليين الطيبين أو في أكسجين أفهم دمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أكسجين.
0: قبس من الإيمان.

0: تضربها في الكويل على ساقيك قبل الشمس تضرب فيك. مطلقة بهاوين صغانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابين ثلجين.
1: وانت زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
2: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة طيران ونشوف برنامج عمرة.
3: استنى شوية ما سمعتش يا اخي الاخبار.
2: ان شاء الله خير.
3: لا خير اما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
2: يعني تبدل اسمك هو؟
3: بالضبط نفس المقر نفس الفريق نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها لكن بهوية جديدة وطموح اكبر وخدمات اكثر.
2: هكا طمنتني يعني نمشي لنفس العنوان وانا مرتاحة؟
3: امشي وانتي مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
2: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
3: اترفقكم في رحلات العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
2: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232
3: وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجز ثنائية ما زلنا نكملين الثنية بخبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إيشوم غير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك.
6: كانك ماشي للبحر كانك عامل بيكنيك كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي بابريكا انديان لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد وعنا زادة اللارج شوا في القام الباني للصغيرات نيوغيت كوردون بلو بوليت فروماج دي كروكيتس وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر جودتنا مصدر قوتنا.
7: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
3: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
7: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
3: اما ديما نحتار شنو ناخو.
7: سهله مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليكرون سولير والاسعار تبدا من 19900.
3: ايكرون سولير ب 19900؟
7: اي نعم وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجاف فاء والدهنية وللكبار والصغار زادة.
3: قولي وين نلقاها البغا فارماسي مايكير؟
7: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام فيسبوك مايكير.تين باش ما تفلت شيء من البروموات.
8: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار اللي تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل الصنات. انفو لاين 97 273 943 25 273 943.

0: من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وإحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: بوغانا شيرين اللي تسموها جوست من بعد شوية. هذا هو لافونغو تاع موسيقتنا اللي جاية. تحية كبيرة للجميع. طريق سليمة لكل مستعملي الطريق. 7:08 دقائق تسمونا في نهارك زين حتى للحداش. تسمو الأخبار الأكتواليتي, تسمو الثقافة, الفن, الرياضة, السياسة, كل المستجدات, الأخبار الجهوية الوطنية والعالمية تلقاوها حاضرة معنا لامتداد حصة كاملة. صباح عليك بالخير انت اللي قاعد تسمع فينا معدل الموجة علي موجتنا من داخل حدود الوطن ولا من خارج حدود الوطن. يسمعوا فينا على www.radiooxygen.tn, تابعوا فينا على الباج فيسبوك اوكسيجين تونيزي اوكسيجين افهم. خليوا فو كومنتار الناس الكل. الثلاثاء 14 جويلية 2026. بالنسبة للي قاعدين يكلموا فينا يتواصلوا معنا حبوا يسمعوا أغانيهم الصباح يتونسوا بالموسيقى, نقولكم أكيد خليوا اقتراحاتكم وأمل معنا كوتي رياليزاسيون سيغتينمون ترجع لطلباتكم وتلبيكم طلباتكم الناس الكل. سي محفوظ أهلا وسهلا مرحبا.
1: أهلا بيك. صباح الخير نادية, نهارك سعيد, صباح الورد والفل. والياسمين صباح الخير, أمل كل الفريق الصباحي كلهم صباحكم الخير موفقين إن شاء الله. إلى مستمعينا وإلى مستمعاتنا صباحكم ورد وفل, وإن شاء الله يتعدى نهاير مبارك ونهاير إن شاء الله مروح شوية باش نجم نتحرك ونتنفس بالأخبار الجميلة اللي قالتهم على الصباح نادية. أيضا أضيف فقط خبر جميل وخبر ممتاز جدا, ضيفتنا سابقا أنيسة الفرسيشي المقيمة بإسبانيا المثقفة أنتجت أول ألبوماتها لا يا حبيبي وبعثنا منها كوبي نسخة عفوا نسخة فهمت لإذاعتها, وهذا إنجاز كبير ياسر ياسر ياسر ياسر. هذه الفنانة الصاعدة المثقفة اللي تتكلم وتغني بخمس لغات.
0: اي نعم, مبروك للفنانة المتألقة أنيسة الفرشيشي. بالنسبة لدرجات الحرارة نحب نهنيك ونقول لك اللي هي في ارتفاع مش في انخفاض, باش يسمعونا في الميتيو.
2: ميتيو
3: ميتيو
2: ميتيو.
0: يكون طقس يوم الثلاثاء 14 جويلية 2026 صافيا إلى قليل السحب على كامل البلاد. الحرارة في ارتفاع طفيف خاصة بالشمال, تتراوح القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات, وبين 41 و46 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. أما الريح جنوبية شرقية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل ضعيف فمعتدلة ببقية الجهات, ثم تتقوى نسبيا بالجنوب بعد الظهر مع دواوير رملية محلية والبحر متموج إلى محليا مضطرب. دونك ارتفاع في درجات الحرارة بالنسبة لليوم. سيسروا يحكم كل مستعملي الطريق, استنستوا بيا كل صباح, هما التوصيات اللي نأكد عليهم. إذا كان نجم تقعد في الدار ما تخرج, وإلا أون كونجي تبعد عن وقت الذروة. إذا كنت تحب تمشي للبحر وعندك برنامج متاع بحر وبرنامج عطلة نيفيتيو الوقت من 11 حتى للأربعة. وإذا كان مضطر تخرج تخدم يعني باش تتواجد تحت أشعة الشمس, ما تنسيش الواقي الشمسي, المظلة, تشرب برشا ماء, الأماكن اللي فيها ظلة نجم تمشي فيهم. هذوما التوصيات اللي تعودتوا بهم يوم مياً واللي ماذا بينا تبقوهم الناس الكل. هذاك هو فصل الصيف, فترة وتتعدى. صبحكم كله خيرات كله بركات إن شاء الله. ربي معنا الناس الكل, وين ديما نقولها ربي يعطينا على قد
1: طاقتنا
0: وعلى قد الجهد متاعنا. طريق السليمة لكل مستعملي الطريق, نهاركم أسعد الأيام. وحبيت نقولكم أنه أخيرا الفرج قريب, روعة البشائر الأولى لنهاية كابوس الشهيلي والموجة الحارقة قريبة جدا. هذه بالنسبة للتوينسة بشرة سارة للتوينسة إلى كل تونسي وتونسية تعبوا من حرارة جويلية الحارقة إلى كل من عانى من الرطوبة الخانقة ولا يحلم بك النسمة نسمة الهواء الباردة وقت الفرج وسقوط جمرة الصيف قريبا. الخرائط الجوية الأوروبية المحدثة للمركز الأوروبي زفت أقوى وأجمل البشائر إنه معناتها مانيش باش نتحدثوا عن تراجع طفيف بل عن تراجع كبير وكبير برشا لدرجات الحرارة. دونك بالنسبة للبشائر القادمة لتونس خريطة الطقس تأكد تفكك وانقسام الكتلة الهوائية الحارة اللي قعدتنا كما نقول وإحنا على قلوبنا برشا وذلك بفضل نزول كتلة هوائية باردة ومنعشة من شمال أوروبا من قريبا نسمات باردة يا جماعة. هذه بشرة سارة خليكم مع شيرين
1: تعطيك الصحة
0: حب وجنة.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: على سلامتكم، مرحبا بكم من جديد. طريق سلامة لكل مستعملي الطريق، احنا معكم ونسوكم وين ما انتم متواجدين. دونك مرحبا بكم، مرحبا بتفاعلاتكم واقتراحاتكم. الناس الكل مازلنا مواصلين معكم في الماتينال بالموسيقى البنينة نرافقكم بها، وتوا ان سبيسيال ديديكاس نسمعكم وائل الكفوري، شو مشتاق لك.

0: مهرجان بنزرت الدولي، جمهور بنزرت، أنتم على موعد مع افتتاح الدورة 43 لمهرجان بنزرت الدولي الجمعة 17 جويلية مع الفنانة المتألقة آية دغنوش، بداية من 10 ليلا في مسرح الهواء الطلق ببنزرت. كل التفاصيل تلقاوها على الصفحة الرسمية للمهرجان على الفيسبوك. للحجز زوروا موقع تذكرتي بوتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أكسجين أفام.
1: يلا جو سيف سني حافلة كادويت.
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أوت شارجي ولا أكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار، تلافز وبرشا كادويت أخرين.
1: فيش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كادويت. ملا يلا جو
2: عندك أورانج.
3: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
4: استنى شوية، ما سمعت شيخ الأخبار؟
3: إن شاء الله خير.
4: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
3: يعني تبدل اسمها كهوة؟
4: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
3: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
4: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
3: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
4: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232،
4: وإلا كلمونا على 98 118 231.
5: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وسليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
6: اصناعي وتابع الضمان
7: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
6: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور ميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
7: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
6: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دوغون توت لاني.
8: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
9: سوبا ديستريغو أجنس أوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. معني إبت سوبا ديستريغو سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية بوجو، سيتروين، دي اس و أوبل. Sopa Distrigo, t'offre comme large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niébet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si halkarhab te kiwedouk. Ou ma'ahom, ten sachka ou ta. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Rassajbad. Info line 70 147 598, ou elle 98 136 449.
5: تشمو تكلمونا زيدا على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
4: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من أحسن فيرما جبناها، وعلى خطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي، تلقوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقوا فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتلت بولي. وكما تلقوا عنا زادة برشا فغيتي في جام مغيني، سكالوب دو بولي مغيني، تشيكن وينجز مغيني، بروشي دو بولي مغيني، وزادة تلقوا عنا برجر بولي. وما تنسوش بختيم تاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
10: انت تعرف علاش؟
11: نعرف. وانت تعرف علاش؟
10: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
11: نحبوها لخاطر تسمعنا
10: وتحس بينا،
11: تعاوننا
10: وتفرح معانا.
11: نحبوها لخاطر تفهمنا،
10: ترشدنا،
11: تنصحنا
10: وتوعينا.
11: نحبوها لخاطر ديما معانا،
10: ليلي معناها
11: تبعد ولا تقرب،
10: هي ديما معك،
11: تخفى ولا تسهر،
10: هي باقي بحذاك.
11: نحبوها لخاطر
10: تزهينا
11: وتونسنا،
10: وحتى كان بكينا
11: بيديها تمسح عينينا.
10: توا عرفت علاش؟
11: وانتي فهمت علاش؟
10: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين اف ام.
2: أكسجين اف ام بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين اف ام. مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين اف ام. على الصعيد الجهوي وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية تنظم إدارة المطالعة العمومية بالإدارة العامة للكتاب الدورة 33 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 جويلية إلى 15 أوت المقبل وفي بنزرت وفي مختلف ولايات الجمهورية التونسية. وفي موضوع آخر، تنظم القيادة العامة للكشافة التونسية غدوة الأربعاء 15 جويلية 2026 حفل الافتتاح الرسمي لمشروع حل بيئي الجديد نزرع المستقبل، وذلك بالمقر المركزي لمنظمة الكشافة التونسية. ويهدف هذا المشروع إلى زراعة 100,000 شجرة وتعزيز حماية الغابات والعمل البيئي في تونس في إطار جهود المجتمع المدني لمواجهة التحديات البيئية والمناخية وترسيخ ثقافة المواطنة البيئية لدى الأطفال والشباب. وعلى الصعيد الوطني، جرت البارح الاثنين مكالمة هاتفية بين وزير الداخلية التونسي سيد خالد النوري ونظيره الفرنسي لوران تورتيز. وتطرق الوزيران خلال المكالمة الهاتفية إلى جملة من المسائل التي تهم اختصاص وزارتي الداخلية بالبلدين، وخاصة المتعلقة منها بمكافحة الجريمة.

0: الجرائم العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات حسب بلاغ صادر عن وزارة الداخلية التونسية. وتم البارح الاثنين 13 جويلية تدشين محطة تحويل الكهرباء ذات الضغط العالي والمتوسط بمنطقة زعفرانة في القيروان الجنوبية بكلفة 24 مليون دينار بهدف تعزيز القدرة الطاقية وتحسين جودة التزود بالكهرباء والحد من الانقطاعات المتكررة بعدد من معتمديات ولاية القيروان حسب تصريح إعلامي لمدير المشروع السيد وجدي العجيمي. كما تم البارح المصادقة بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وخلال اجتماع اللجنة الاستشارية لبرنامج التأهيل الصناعي للمؤسسات لثلاث ملفات لمؤسسات صناعية ناشطة في قطاعات الصناعة الغذائية والكهربائية والميكانيكية والنسيج والملابس باستثمارات جملية بلغت حوالي 97 مليون دينار ومنح تجاوزت 8 مليون دينار فاصل 9. وأظهرت المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء أن قطاع الطاقة استحوذ على أكثر من نصف العجز التجاري المسجل في تونس خلال السداسي الأول من سنة 2026 وذلك في ظل استمرار ارتفاع فاتورة واردة الطاقة رغم نمو الصادرات في هذا القطاع. وعلى الصعيد الدولي دخلت المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مرحلة جديدة بعد إعلان واشنطن استئناف الحصار البحري على الموانئ الإيرانية بالتزامن مع توسيع العملية العسكرية ضد القدرة الإيرانية المرتبطة بمضيق هرمز في تصعيد يهدف إلى تشديد الضغط العسكري والاقتصادي على طهران. وفي البحرين لليوم الثالث تدوي صفارات الإنذار. هذا وأعلن الأردن اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. كانت هذه أخبار أكسجين فام. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة لكافة مستعملي طريق إلى ضرورة عدم تجاوز السرعة القانونية. بسلامة وفي الأمان.
1: أكسجين فام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أوكسيجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أوكسيجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: مهرجان بنزرت الدولي، جمهور بنزرت، أنتم على موعد مع افتتاح الدورة 43 لمهرجان بنزرت الدولي الجمعة 17 جويلية مع الفنانة المتألقة آية دغنوش، بداية من 10 ليلا في مسرح الهواء الطلق ببنزرت. كل التفاصيل تلقاوها على الصفحة الرسمية للمهرجان على الفيسبوك. للحجز زوروا موقع تذكرتي بوتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أكسجين أفام.
1: يلا جو سيف سني حافلة انترنت.
2: اسني في سيف وين انتي وين هي؟ بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه. ملا كي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج، وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
1: باش تستنى خاطر سيف سني حافله انترنت. ملا يلا جو عندك اورانج.
3: Horizon University, groupe de 3 écoles en informatique, business et ingénierie. Wejdi fait Horizon l'accréditation internationale ASIN fait le master au cycle ingénieur. Fait les parcours, Kimmel Business Computing, le Big Data and AI, le System Security ou Software Engineering and DevOps. Mais là, il a t'habta la prépa ou la licence, master ou la cycle ingénieur, marhababik fait Campus Horizon. Et pour plus d'infos, quel moun à la khamsi, arbaouf

0: مهرجان بنزرت الدولي، جمهور بنزرت، أنتم على موعد مع افتتاح الدورة 43 لمهرجان بنزرت الدولي الجمعة 17 جويلية مع الفنانة المتألقة آية دغنوش. بداية من 10 ليلا في مسرح الهواء الطلق ببنزرت. كل التفاصيل تلقاوها على الصفحة الرسمية للمهرجان على الفيسبوك. للحجز زوروا موقع تذكرتي بوتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أكسجين أفام.
1: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي تعطيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انتي والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
2: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي. وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي. وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي، ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضره على التجاري اب في الغوبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
3: يلا جو
4: يلا جو سيف سني حافله كادوات.
5: فصل الجو والشيخات والربح يبدا رسميا مع اورانج من توا حتى ال 31 اوت. شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت ب 5 دينارات ولا اكثر، تدخل في قرعه باش تربح مليون و200 شهريه عام كامل. دي بون داشا اورانج بقيمه 1000 دينار تلافز وبرشا كادوات اخرين.
4: فاش تستنى؟ خاطر سيف سني حافله كادوات. ملا يلا جو
6: عندك اورانج.
7: اهالينا في بنزرت ويكالتكم المفضله كنوز بنزرت ارتدت حله جديده واتطورت وولت رسميا الزيتونه للسياحه. الاسم تبدل لكن الاساس هو بيدو، نفس المقر نفس ليكيب اللي مستنسين بيهم. اكثر من 10 سنوات من الخبره في خدمتكم. مع الزيتونه للاسفار رحلتكم مضمونه في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حاجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية تسهيل إجراءات التأشيرات الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232، 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
8: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
0: ياخي شنو احلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو، تحب عومه بلونجون قهوه على صوت الموج وستوريات تخلي اصحابك يغيروا منك. ايجا عيش افونتور ما تنساش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط. حر وشمس، امبيونس وموزيكا، عومه وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 متاع الصباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: تحية كبيرة لكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا الكل واللي معطلين الموجة على موجتنا. مرحبا بكل مستمع وفعيلة إذا توكسيجن أفهم تستناو في الكود كور. اليوم الكود كور اسمهن
2: اسمهن فنانة اسمهن الأطرش.
1: نعم
2: هي الأخت الشقيقة للفنان القدير فريد شوقي وابنة الأمير فهد فرحان الأطرش وعليا المنذر الأميرة أيضا عليا المنذر. هي من عائلة درزية سورية وكما حكينا على فريد البارح نفس الشيء هي ارتحلت بهم الوالدة أمهم.
1: قلنا احنا البارح عدينا فريد خنكملوا بقية فرد العائلة
2: عائلة الأطرش هي كملوه دونك راحت بهم لبنان ومن لبنان إلى مصر. وبالنسبة لإسمهان كانت مولعة بالغناء لأن والدتها كانت فنانة كبيرة برشا الأميرة عليا المنذر كانت تغني معها. الأغنية اللي وقع اختيارها اليوم من طرف السيدة ألفة الجندوبي أغنية روعة روعة في الموسيقى وهي من الإبداعات الموسيقية في الموسيقى العربية وهي من الأشياء الجديدة في الموسيقى العربية. هي أغنية يا طيور اللي لحنها الموسيقار الكبير الله يرحمه محمد القصبجي وما أدراك ومحمد القصبجي هذه المدرسة الموسيقية. نستمع إلى هذه الموسيقى وإلى هذا اللحن الجميل بهذا الصوت الرخيم صوت إسمهان.
1: نعم إسمهان تسموها في طيور. راجعين ومواصلين إن شاء الله نهاركم زينة.

تعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: مهرجان بنزرت الدولي، جمهور بنزرت، أنتم على موعد مع افتتاح الدورة 43 لمهرجان بنزرت الدولي الجمعة 17 جويلية مع الفنانة المتألقة آية دغنوش. بداية من 10 ليلا في مسرح الهواء الطلق ببنزرت. كل التفاصيل تلقاوها على الصفحة الرسمية للمهرجان على الفيسبوك. للحجز زوروا موقع تذكرتي بوانتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أكسجين أفام.
1: يلا جو
2: يلا جو سيف سني حافلة كدويت.
3: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أوت شارجي ولا أكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين.
2: فيش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدويت. ملي يلا جو
3: عندك أورانج.
4: كي تضربها في القويل على ساقيك تكمل الشمس تضرب فيك. ما تلقى بها وين صغارة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين.
3: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة. برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكور مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى؟ اضرب الدانيت فرابي.
5: سيف سني مع فيبر تيتي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك واي فاي ميش بلاش. سيف سني الكلنا على موجه الفرجه مع فيبر تيتي.
6: ايزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة. مع ايزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل ايام الاسبوع، واكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الاداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. ايزي زيتونة بايمنت سهلت حياتك.
7: ايزي زيتونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانا ليزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
8: فلاح جاردينية مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهلك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي إلكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ملا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131 350.
9: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سلم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سلم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سلم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
10: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق وتيك زادة، وفي كوران تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.
1: مع وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشير بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781، 99 985 283، 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
11: Oxygen FM, بالصوت العالي.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
3: نهارك زين نهارك زين
1: نهارك زين
4: نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة لكم الناس الكل طريق سليمة للجميع. تسمعونا في بوان أكتو
5: بوان أكتو.
4: ألفا صباح النور. مرحبا أهلا وسهلا.
6: أهلا وسهلا ليلي صباح النور.
7: صباح الخير ليه.
6: تحية كبيرة لكل أمفيرات الجرفان والمقعدين يسمعوا فينا، وتحية كبيرة لكل أعوان الغابات وين متواجدين قاعدين نراو في موجة كبيرة كحرائق في عدد من الغابات في ولاية الجمهورية. البارح شفنا الحريقة في بلمو في ولاية السيانة، وإن شاء الله ربي بالحق يعاوننا مع الغابات والحماية المدنية والمتسكين غديك باش نحميو غاباتنا ونحفظوهم من الحرائق. وصبا مبادرات تجاه عدد الكشافة المنسية لغراسة عدد من الأشجار، وهكذا يلزم تكون مبادرات.
4: دونك ألفا احنا مازلنا معاهم في بوان اكتو. دايوغ باش نرجعوا للي قلناه البارح، انت تعرف انه مواطنه اتصلت بنا حابه تتوصل صوتها، تعرضت قالت للاساءه، وزوجها هو المريض تعرض للاساءه والاهانه حسب ما قالت هي في المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبه في الميدسين. تواصلت معك الدكتور وطالبت انها تكون حاضرة معنا، وطالبت بحق الرد جستمون، قالت باش نفسر شنو اللي صار. دونك احنا باش نرجعوا لمزيد من التفاصيل بعد شوية. تابعونا، خليكم في الاستماع اكيد في بوان كتو باش تتابعوا معنا المستجدات. وكل واحد فيكم قاعد يسمع فينا ويتبع فينا، نحبوا نأكدوا ونقولوا اسود صوتكم وراي رايكم. مرحبا بكم على 31 10 98 93 53 53 51 53 53 على ذمتكم الناس الكل.
6: أنا
4: كما قلت
6: من الأول
4: بالنسبة للحرائق،
6: بالنسبة للحرائق
8: اللي الصوت مش قاعدة يوصل
6: مشكل تقني، نشوفوا شنو الاشكال ونرجعوا نواصلوا معكم في بوان اكتو.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: ceux qui n'en ont pas.
1: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش. وأكتو
2: مشكل تفني تم حل الإشكال إن شاء الله تسمعوا فينا بوضوح توا. أنتم اللي معدلين الموجة علي مشتنا نعتذروا من سيادتكم. ألف مرحبا بك من جديد.
3: أهلا وسهلا نادية، مرحبا بكم مستمعينا، مرحبا بكل من عند المجتمع اللي عندهم سجن فهم. تحثوا نادية باللون على الحرق، تحثوا على المشكل التقني هذايا، راهو نداء مصالح الستيك باش يعلمونا وقتاش يتم قطع تيار الكهربائي. راهو هذايا
2: الانقطاع المتكرر
3: للتيار الكهربائي، وجدنا برشا نداءات من عدد كبير من المستمعين يقولوا لي سيدي اعلمونا، انا حتى الاذاعه يقولوا راه باش يقص الضوء مالي ساعه مالي ساعتين مالي ثلاثه قبل باش يقعد ناحيه الفيشه ما ناحيش هذايا
2: راجعينا.

اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفهم بالصوت العالي. تحبك.

0: على سلامتكم، مرحبا بكم الناس الكل. طريقه سليمه للجميع، موجه من الحرائق كما كنا نحكي في بوانكتو. نعتذر قبل كل شيء من المشكل التقني اللي صار، دونك نعرف اللي انتم تتفهمونا تحبونا وتصبروا علينا. قلنا بكري شويه موجه من الحرائق اللي شدناها في تونس. حقيقه برشا تفاعلات في هذا الموضوع. وي جوستمون نطرح اسال علاش، خاطر تعتبر الحرائق سواء في الغابات والا في المستودعات والا في في كل الاماكن عندها تاثير تدميري كبير عند اندلاعها، خاصه انه بفعل فاعل، يعني بمعنى بفعل فاعل انه ترتبط هذه الحوادث غالبا بدوافع تكون جنائيه، معناتها متعمده، فما تعمد او اهمال بشري شديد، وتختلف اسبابها وطرق مكافحتها بين المجالين. الاشعال المتعمد، اضرام النيران عمدا لتطهير الاراضي او الانتقام او لاغراض البناء، فما التخلص العشوائي من اعقاب السجائر، ترك نيران المخيمات زيدا اللي هي مشتعله تمشي تخيم ومن بعد تخلي النار وراك، إلى حرق بقايا المحاصيل دون رقابة. هذا مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة ونقص الرطوبة، في تحول الشرارة البسيطة إلى كارثة معنيتها بيئية. علاش قلنا متعمد؟ انت ترمي سيجار ومتعمد، مع ارتفاع درجات الحرارة ونقص الرطوبة يولي لهيب.
1: والرياح قوت الرياح جيلي. أنا بريموت أنا شفت البارح بعد 40 ساعة كفاح جدي بيان كفاح متاع قواتنا الأمنية والحماية المدنية والجيش الوطني لإخماد حريق جبل زغوان وما أدراك ما جبل زغوان. بريموت أنا واحد يطرح السؤال لنا، ولا كما قلت لسيادتك أنا مخزن مسكر ما يخدمش، مسكر إذا بيت تلتهم فيه النار شنو معناه؟ سؤال يطرح، نطرح الأسئلة فقط، ماذا بينا التحقيقات تكشف وتوري للناس ما شني اللي وراها الحرائق هذه، خاصة وأن الحرائق كثرت الليمات هذه جلت بعضها وفي أماكن مختلفة وعلى كل شيء. ما عادش المزروعات تويك، ما عادش الحبوب، ما عادش تحذر الحبوب، داروا الغابات تويك. شو معنى هذا؟ أنا بد من كشف الملابسات كل اللي وراها، وأنا أخشى ما أخشى أن تكون هذه في ضمن ما قال علي أبو بكر الزيات في كتابه إدارة التوحش، معناها هرسلت الدولة أينما كانت في كل الأماكن في كل الأوقات، إرباك الدولة وهرسلتها. ممكن يدخل في السياق هذا خطر كبير جدا.
0: المتسببون في الحرائق ينطبق عليهم قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، والعقوبات توصل حتى لعشرين سنة سجن. معناتها
1: مش معقول غابة خضرة محلاش لمنها تونس محلاش بخضارة جيت أحرقها ولا بيش علاش باش فك أرض هذيك قدمت الدول باش تجمعها لك أنت تجزها لك أنت وتزرعها يروح قداش حبت لها باش تنبت الشجرات يعاودوا التشجير، هذا كان عاودنا التشجير. الشجرة باش توصل على الأقل 10-15 سنة باش نجم عودها يصلاب هذا كان خلاوها رايدة.
0: فما علاقة بين الحرائق بتبيعة وتبييض غسيل الأموال؟
1: أكيد أكيد.
0: في استخدام الحرائق المتعمدة كأداة إجرامية لإخفاء الجرائم، إخفاء جرائم أصلية، وإلى تلقاها الاستيلاء على الأراضي لإقامة مشاريع استثمارية وهمية، وإلا حتى الاحتيال على شركات التأمين راو.
1: مثلا
0: مستودع مسكر وحريقة تصير فيه بفعل فيه. يعني بعض يقول لك أنا عندي فيه مثلا سلعة 50-60-70 مليون
1: مثلا
0: وإلا يتم الاستيلاء على الأراضي وتغيير صبغتها العقارية زيدة تغيير صبغة الأرض، الاحتيال كما قلنا على شركة التأمين، تلف الأدلة مستندات أمنية، تمويل جماعات إجرامية، تمويل جماعات إرهابية. هذه معنى
1: الأحداث اللي وقعت في باجة العناصر اللي ألقى عليهم الأمن القبض في بيجي هم يحرقوا اعترفوا أنه يقبضوا في أموال وعندهم من هواتف نتاعهم اتصالات بأوروبا واتصالات بالشرق بتركيا وإلى آخره. إيه من ثم أشياء مقصودة وأهيب أنا برجال الأمن الوطني اللي بيشوصلوا له الحقيقة. عندنا قوات أمنية بركلت ما عديهاش عليها حتى الجن الأزرق دونك بيشوصلوا التحقيقات ماذا بينا كشف هالوجوه هذية ليش الإجرام هذية ليش.
0: نعم مواصلين معكم في نهارك زين نهاركم أسعد الأيام راجعينا.

0: وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781، 99 985 283 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
1: الكونفور تبدا من اول لحظه في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي اريستوكار، معنا التجربه مش مجرد كرهبه، هي راحه، ثقه واناقه في كل تفصيله. سوسيتي اريستوكار توفر لك كرهب اخر موديل نظاف ومحضرين بعنايه، اسوام مدروسه تناسب قيمه الخدمه. سوسيتي اريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي اريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي اريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.

0: انتي تعرف علاش؟
1: نعرف. وانتي تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها على خاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

الاكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع.

0: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، صباح المحبة، وإن شاء الله نهارك زين.
1: وأكتو
0: أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. طريق سلامة لكل مستعملي الطريق، 9:07 المشوار متواصل في نهارك زين حتى للحديش. حاضرة معنا دكتور سميرة حمدي، أهلا وسهلا، مرحبا دكتور، نورتنا، مرحبا، جيتنا من قسم متين المتين، رئيسة القسم
2: متين انترن.
0: وي دونك خلينك شوية من المرضى، خلينك شوية من السيرفيس للتوظيف. قبل كل شيء حبيت نشكرك على رحابة الصدر والإتصال البارح للتوضيح. دونك احنا البارح اتصلت بنا مواطنة قالت اللي زوجها تعرض للإساءة والإهانة في قسم سيادتكم. دونك احنا حبينا نوصلوا لها صوتها. انت تعرف انه إذاعة أكسجين أفام، إذاعة القرب، وصوت المواطن أمانة، كما المريض عندكم أمانة. دونك صوتهم أمانة. احنا اتصلت بينا، وصلنا لها صوتها. نحبك تسمع معايا دكتورة شنو اللي تقال بالضبط على لسانها، ومن بعد باش نخلي لك الكلمة بتبيعة للتوضيح. ونحب نحيي سيدة سيمية الشلغومي اللي هي سيرفيانت في قسم ميتين، اللي جيت معاك اليوم. دونك اللي باش نسمعوا زيدا شهادتها حسب طلب متاعك وحسب رغبتك دكتورة. نسمعوا مع بعضنا شنو اللي تقال ونرجعوا للتوضيح.
3: عندكم جيد بإنجليزي، ممكن يكون في فرنسا وفي الدول هناك، عندكم الحياة كل عندكم بأرضكم، وتخلص مطار بالطب لكل محلية شبني الولد في كل محلية. وهي جت هركة للواحد يتاحة تخدم على طهارتها، هي تدخلت لكي شبيه شفني راجلكم شكون هو هذا، شكون هو كنتي في شكون، قلت لها راجل، قلت لي شبيه، ممكن لها مريض، كيفاش مريض؟ لا مش مريض، هكذا هذا ما هوش مريض، قلت له ما يتكلمش ما يتحركش، قلت لي لا هذا شو اسمه هو علالة، في علالة في علالة ما فاقش مسكين، مش فاق على روح، كيف مش فاق على روحه، قلت له حل فمك حل فمك، قلت له بشوية أنا عليه، قلت له بشوية عليه مريض، لو ما تحرك شو نعمل، رب مريض، قلت له، قلت لي أنا أسقط أنا عني معها في الشكل تبيبة بنسيون تبيبة، قلت لي ميلاد حل فمك، وهو خرج الشيان حل فمك حل فمك، هكذا في الشيك قلت له بشوية عليه مع الفرمية، قلت لها خرجها خرجها علي خرجها علي، فهلا قلت له شو اسمه ما عنديش حق نتكلم على راجلي. وبعد شدت له كرشو وهو عنده الدعري، خدت له كرشو تعمل له هكا هكا هكا بيديه بيديه، يتعيط عليه يقول له كرشك تجري كرشك تجري، قلت له بشو عليه ما يتكلمش، قلت له ما يتكلمش، كان يتكلم عليه لما قلت له كذي معناها عملت كما حابس، طلع يشد له مقدم عن دراسه هكا الفلاس وهزت له راسه هكا بسي، وعملت كما حابس كتش بشو نقول له تقول لك هذا الفلاس بدنا نطعم لي لها شيء خطيرة في الكرشة هكو في المعطة والكل بيش نخش من عارش نعمل كتاش كتاش كتاعمل بيش هذيك كتاعمل خلق خرج بيتها
0: به. هذا شنو اللي قالت مدام؟
4: الله ونعم الوكيل، معناها المرأة تفسر لي هي في شنو، وأنا نعمل أنا نعمل في إكزامان كلينيك وثم طبيب يدخل يقول للمريض لا ماكش مريض، تو هي قالت كيفاش دخلت وقالت لها شو اسمه ولا شنو، قالت لها راجل مريض، انا قلت لها لا موش مريض. معقوله هذه تصدق حاجه كيما هكا؟ تو انا ندخل اي ملاد لازم باش نعمل له لانتروغاتوار وباش نعمل له اكزامان كلينيك، الراجل هو ستانيو مسكين ربي يشفيه، ستانيو ديستوما ميتاستازي ايتا جينيرال غراباتير على الاخر، عمل شيميوثيرابي في فرنسا وشي بريفي باش عنده كونترول، يا اخي عمل طاح عمل فراكتور دو كود فيمور من الوقت اليتي، ديجا جاب لي زيسكار نتاعو اليتي ما نجمتش ترجع، جاباتو ايتا جينيرال التيري، قالوا هما انفيكسيون اورينير، ديما احنا نخرقوا انفيكسيون اورينير اور لو سوبيو نيجاتيف، الراجل جاني ديزيدراتي على الاخر، عنده انسيفيزونس رينال ليغو الكريات طالعه ما كان لي ديزيدراتاسيون. دونك انا كنشوف الراجل ثم انتروغاتوار قبل ليكزامان كلينيك، كي هو ديزيدراتي لازمني نسالها عنده فوميسمو منين جا ديزيدراتي، يا اما مونك دابور والا ثم اليميناسيون اكسيسيف، يا اما عنده دياري فوميسمو والا مش خادش.
0: وهذه خدمتك معناتها يدخل في اداره الخدمه.
4: انا سالتها قلت لها كيفاش تجري ولا تعرف، جاوبتني هي ما قالتلهاش. انا البارح انا البارح قلت لها مرا كيفاش تجري، نقعد كل يوم انا نتكلم في الكلام هذا، اقسم بالله ورسول الله بنفس اللغه كيما هكا باه تقول لك نحتلو المخده. انا نعمل في الاكزامان سيستيماتيك، هاي تعرفني ساميه المالاد نفليه اكزامان سيستيماتيك من راسه حتى لساسه، عمري تصدقني نجي نحيله من الفراشيه مش كي ثم برشا طب ما يشوفوش يمكن الكل، انا نشوفهم والله مسموع الكبير ربيح. دونك انا هو صومنولون شويه وفيبريل، اول حاجه نخمم فيها انا كانفكسيولوكس تي انفكسيون مينينجي، دونك المينينجيت لازم نحيلو المخده ونشوفو اسك نيكريد ولا لا. دونك انا كي نحيد المخده باش نشوف عنده ريدور دو لا نيك ولا لا، كان عنده ريدور دو لا نيك باش نعمل له بيال تنجم تكون اون مينينجي.
0: هذا في اطار خدمتك يعني دكتوره بي
4: باه تقول لك عريت له كرش. اخي انا ما نعملش البالباسيون ابدومينال، نسمع فيها تدخل عرض له كرش باش نعمل له بالباسيون ابدومينال، لازمني نشوف ابدومين صوبل ولا مش صوبل. قلت له خرج لسانك، تعاود فيها تقول تدخلها وخرج لسانك. بالطبيعه انت مالاد ديزيدراتي كيفاش باش تعرف؟ تخرج لسانه تبدا اللونك ساش على الاخر، دونك الراجل ديزيدراتي معناها هذايا في نطاق خدمتي. نحكي معاه زاد بالطبيعه يلزمك تشوف اسكو لي كونسيون معناها كوبيرون ولا لا، نعيط له نحكي معاه، نعيط له هو صمنولون شويه ديجا يلزمني باش نعيط نحكي معاه، اما صدقني جوش باش نحكي معاه. لا ما تكلمهوش ما يتكلمش، حطيت له ستيتو شد لي ستيتو قال لي نو، قلت له هاو يتكلم. نعدي عليه كيف كيف سايبه ما تمروشوش مريض، قلت لها مدام انت قاعده تتدخل في خدمتي ابعد عليا غادي، وعيطت لشيماء افكتيفمون قلت لها خرجها خليني نشوف خدمتي. راهي جتني صدقني كشوكه في حلقي ما خلتنيش نشوفه، بالنسبه لها هي عندها حق راجلها تاعب والكل، يا ما كمان لازم واحد يشوفه، ثم انتروغاتور ثم اكزام كلينيك، تقول لك من بعيد لبعيد لا تكلمه ما يتكلمش ما تمسهوش مريض، وتعاود تتاكد تخرج له خرج لسانك خرج لسانك، خي لازمني نعدي عليه.
0: يعني دكتورة أنت توا تأكد أنه هذوك مراحل الكونسلتاسيون،
4: هذيك مراحل الكونسلتاسيون
0: باش أنت تتفقد تقوم عملية التشخيص بالنسبة للمريض اللي عنده.
4: صحيح، نشوف له الصوند فيزيكال، نشوف له لي مولي سوبل ولا لا، نشوف له لي زيسكار ولا لا. داير أنا كي عاودت شفته بعد ظهر لي عنده أدم معناها نفخ في الكويس نتاعو، وهي بيتعيط لها وقلت لها يستحق باش يعمل إيكودو بلير في البريفي، راه نجم يكون عنده عرق مسدود. إيفكتيفمون بعثته وكلمنا السيرفايونت نتاع السبيطار، حتى في العادة مالاد في البريفي يمشي واحد، كلمنا السيرفايونت قلنا لها راه هو تعب ماشي بمزية أمبيلونس تعطي هنا للواحد، ومشيت معها كيف كيف انفيرمير من السيرفيس بمزية، خاطر في العادة في البريفي البارون هو اللي يهز المريض ويكفل به.
0: سامحني دكتوره اذا كان عندك اضافه سينو باش نرحبوا بمدام ساميه الشلغومي. لا ما ضيعتش وقت، انت جيت هوني طلبت بحق الرد وباش توضح، وكيما احنا البارح خذينا وقت باش نتحدثوا على اللي صار ونوصلوا صوت المواطنه، زاده باش انت من حقك اليوم انك تجاوبها، وجاوبتها ديجا كلمه بكلمه. مدام ساميه تتفضل بحضينا، تفضل دكتوره.
4: كلمه انا كي جيت باش نخرجوا في الاخر قلت لك في الليكو طلع عنده ايفيكتيفمون في ليبيت لي مومبر انفيريور، عيطت لك كي جيت باش نخرج وجاني السوبي نيجاتيف البيلون رينال تحسن من كان في الدي سايكلك ولا في السايكلك، عيطت لها وما عندي حتى نيه ما تصورتهاش هي عندها كل باش تمشي تشكي، عيطت لها وفهمتها قلت لها يا مدام ديجا بالنسبه للنيو كيف كيف خديت لافيم تاع الجسترو، قال لي راه رجع له جابت لي سكانر في البريفي دونك راه ما تنحاش، نفهم فيها راه الكونسير مازال ما تنحاش، راه الكلام يتحسن، يلزمك تشري له مطلق الترناتيف، تشربوا الماء، تدوروا ساعه ساعه، تبدلوا الملاح، فعلا الواحد معناها كان يفسر لها هكا بشوي بشوي. والحق ساكته ما قالت لي حتى كلمه، ابار النهار الاول هذاك بعد ريكشا ساكته، انا في بالي ما تصورتهاش باش تعمل.
0: باهي مدام ساميه تحب تتواصل دكتوره جوست نحي الكاسك، اي باهي. مدام ساميه شلغومي اللي هي سورفيونت في ميدسين قالت علاقتي بمدام فاطمة علاقة طيبة، قالت عندي حتى الرقم نتاعها نتواصل معاها دونك يوميا. دكتورة سامحنا خاطر عندنا إشكال نجموش نحكيو في الميكرو بي. أقعد مدام سامية تفضل. معسليمة مدام سامية. مرحبا. سيرفيانت في الميدسين.
2: سيرفيانت سيرفيس ميدسين جينيرال.
0: سيرفيس ميدسين جينيرال. دونك انت قلت لي انا تفاجأت خاطر عندي نمرو فات ما قلت لي في الاوف باش نكلمها تشوف العلاقة اللي بيني وبينها كيفاش وكي خرجت من السيرفيس خرجت فرحانة وتبوس فيا حبيت نحكي في لي ديتاي شنو اللي صار.
2: انا باش نقول لك انا جوسوي فريمون تري تري تري شوكي انا مازال كلكم واعر وتريت الفازه هذه ان احنا علاقتنا ما تصورش هي قعدت معنا قربت 10 ايام مع راجلها هي كانت كومبانيون اللي تي بيان اكوي راني كل يوم الصباح نمشي ولا شنو تستحق مدام الملاد محليه محليه محليه هو الملاد تاعب وفاتيكي نرمي له بوسه كي وما نبرد الا ما يعمل لي باي باي وتبدا هي فرحانه فرحانه فرحانه عنده اخته انفيرميير في فرنسا تجي عمرها 74 محليه المراه كي جات خارجه قالت لي نشكركم على المعامله ويعطيكم الصحه بارك الله فيكم وعملتوا معايا كان البيه وما ننساش اللي عملتوا معايا المرأة جسكو دغني مومو نقولها يا مدام فاطمة تستحق يعطيك الصحة ويعيشك وبارك الله فيك اللي صار أنها هي صار ما لونتوندي أنها مدام حمدي قامت بال الإكزامان كلينيك متاحة هكيكا مدام حمدي هي بتبيعتها تبدأ من صبع الساق للرأس pour éliminer maladie أخرى يواجع على infection urinaire ou fébrile هي il faut éliminer méningite par exemple كي ينحط له المخدة باش تشوف ريدور دو لانيك باش تشوفه هو كيفاش يابس ماهوش يابس يتحرك كوبيرون ماهوش كوبيرون تشوفوا الابدومين باش تشوف ابدومين سوبل ولا لا بوغ اليميني ان اوتر مثلا
0: انا نجم نتفهم مدام فاطمه اللي هي تنجم تكون في الاستماع توا انا نتفهم انه تنجم تكون ما تعرفش طبيعه دكتور حمدي تنجم وقتها الجانب النفسي بالنسبه الجانب النفسي زاده بالنسبه لل المريض وللمرافق زيدة مهم راه وخاطر المرأة تحكي بوجيعة زيدة هي في مخيلتها انه زوجها تعرض للإساءة
2: برشا يقول لك والله مدام حمدي تفلي المريض فليه هي بيضة احنا نبهتوا فيها ما تلبسش قارة يبدا ملاد ساقي مثلا عنده اريزيبيل وتساقي انفكتي وتبدا هكا بصوابعها جامي تقول لك اعطيني غون تحب تشوف كل شيء يعني. انت نورمالمون كملاد ولا كبارون ولا تفرح انها هي الطبيبه خذته او بريزون شارج وفليته فليين كما يقولوا لي بارون هي عملت معاه لنسيسيخ هي شفتها هذيك ما نعرفش شنو شفت عليه تمس فيه وهو موجوع هو مريض يلزمها تمسه باش تعرف باش تشوفه هي دلوا ولا باش تقازه هي يلزمها واحد
0: احنا سمعنا مدام فاطمه شنو اللي قالت شنو اللي حسيت نهار الاول وسمعنا زيد دكتور حمدي اللي باش ترجع لنا دكتور سامحني باش نختم معاك يعطيك صحه مدام سميه شكرا لي
2: اما احنا راهو ديما حتى مدام فاطمه ما عندنا معها حتى عداوه لا بريفوني كي جات خارجه فسرناها بيان ديتاي شنو تعمل معها البر الملاد يبقى ديما املات فهمت وهو شيء امانه بيننا وبين الملاد راو لا فما لا طبيب لا مدير لا وزير لا شيء فما ربي بين الانفيرميه والملاد وبين المريض الطبيب والملاد فما ربي راه وحنا ظهالي نخافوا ربي
0: شكرا مدام سميه شلغوم يعطيك الصحه شكرا على حضورك جوست رجعنا دكتور سميره حمدي رئيس قسم الميدسين دونك باش نختموا في 30 سكوند مدام دكتور حمدي دونك نختموا معاك في 30 سكوند كلمه الختام نخليها لك مفتوحه تفضل مرحبا
4: كي هو انا يظهر لي انا جيت ووصلت صوتي حبيت نفسر المريضة ونفسر حتى للمواطنين سوء التفاهم اللي صار واحنا راهو ما عندنا حتى كانت تكلمت ولا حتى انا صوتي عالي راهو الكل صالح المواطن ما عندي حتى قصد صدقني كما قلت لك سامي انا خديش من واحد يجي يشكر يقول لي تبارك الله عليك ويعطيك الصح انا يمكن هو الطون تاعي يعني نتكلم هكاك بقوه وزيد هو خاطر بالحق ما يسمعش بالكدا والكل وهي تالمو خايفه عليه يمكن بالحق ثم علاقتها مع سامي تقول لي راهي تبدا تبوس فيه
0: اي هذايا نتفهموها الجانب النفسي لها هي هش على الاخر وقتها
4: كي انا شافتني انا كيفاش انا كميدسان سبحان الله انا مش بارونت نتاعها ولا بنت ولا حاجه انا كميدسان باش يلزمني نعدي عليه ويلزمني نتكلم واحد هي تقلقت مك الفصان اللي لوح اما راه ما عندنا حتى نيه وان شاء الله واحد بالحق راه يخدم بضميره والرب يعني نقولهم ديما واحد راه ربي يعرف وذاك
0: ان شاء الله تم ايضاح الصوره مدام فاطمه في الاستماع ان شاء الله القلوب صافيه والنيه صافيه شكرا دكتوره مره اخرى على التواصل والتوضيح
4: شكرا مدام فاطمه اكيد راه باش يستحق السيرفيس نتاعنا باش يرجع خاطر معناها مدام واحد مريض راه باش يجي نهار باش يستحق سيرفيس ميديسين
0: جوستمون يعطيك صحة ميرسي بوكو دكتور سميرة حمدي شكرا سامية شلغومي سيدة سامية شلغومي شكرا لمدام فاطمة اللي هي في الاستماع إن شاء الله ربي يشفيه المريض احنا راو ديما غايتنا انه العلاقة تكون بين المريض والإطار الطبي والشبه الطبي في كنف الاحترام والمريض المريض يمشي يدخل
4: سر... فوالا كيف كيف احنا نفرحوا كي يخرج المريض لباس وما تفرح
0: واحنا قلتها هنا البارح قلت هنا احنا ندين الاعتداءات سواء على الإطار الطبي وشبه الطبي وإلا على المرضى العكس. احنا العكس هذية ما نتمنى نتمنيو انه العلاقة تكون كما قلت في كنف الاحترام انتم الدكتورة تخدموا في أريحية والمريض زيدة تكون فترة خاطر فترة إقامة لو نحبوا ان مقيم هو بالمستشفى تكون فترة الإقامة أريحية خاطر الجانب النفسي مهم جدا شكرا مرة أخرى للدكتورة سلام برشا على مدام فاطمة تحية كبيرة للجميع راجعين
5: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش
6: كي تضربها في الكويل على ساقيك تكمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين صغانة فاتت الاربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
7: وانت زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
8: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة طيران ونشوف برنامج عمرة
9: استنى شوية ما سمعت شيخ الأخبار
8: إن شاء الله خير
9: لا خير أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة
8: يعني تبدل اسمك هو
9: بالضبط نفس المقر نفس الفريق نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر
8: هكا طمنتني يعني نمشي لنفس العنوان وانا مرتاحة
9: امشي وانتي مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر
8: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة
9: اترفقكم في رحلات العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم
8: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس دي

0: جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98-140-280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أندين، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا، في القام الباني للصغيرات نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يحيش بيك متغشى هكا، وجهي تحرق بالشمس والليتاج زيد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولي وشتر بشتر.
4: يزي عاد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
3: أما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
3: إكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى أن لارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية، وللكبار والصغار زادة.
3: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57-039-000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق والثنية، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97-273-943-25-273-943.

0: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr على www.radiooxygen.tr.
1: أكسجين اف ام.
2: أكسجين اف ام بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين اف ام. مرحبا بكم في المواد الأخبارية على أكسجين اف ام. على الصعيد الجهوي، نفذ البارح 16 عامل من عمال المناولة بمعمل تكرير النفط ببنزرت جرزونة وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة التونسية لصناعة تكرير ستير للمطالبة بتوضيحات واستفسارات حول مآل ملفهم المهني. هذا وطالب المحتجين اللي علق نشاطهم منذ أكثر من عام بتطبيق القرارات الرسمية الخاصة بإلغاء المناولة وانتدابهم بشكل مباشر صلب الشركة لضمان استقرارهم الاجتماعي، واعتبروا أن إقصائهم من قوائم الإدماج الأخيرة يشكل مظلمة في حقهم. وفي موضوع آخر، شهدت قضية شركة الفولاذ بمنزل بورقيبة تطور جديد تمثل في الإفراج عن كل من السيدة بن سعيد وزهير الويتي وبشير البجيبي وسفيان بالحاج، ويأتي الإجراء هذا في إثر المسار القضائي ليبقى الفيصل في استجلاء الحقيقة، مع تأكيد على أن العدالة تضمن حقوق جميع الأطراف وتكرس مبدأ قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام باتة. وعلى الصعيد الوطني، وصل مجلس نواب الشعب اليوم 13 جويليا في جلسة عامة النظر في مشروعي قوانين، وذلك بداية من الساعة 10 صباحا. ويتضمن جدول أعمال الجلسة للنظر في مشروع قانوني يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان

0: مبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز والمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفعالية تحكم قطاع الطاقة في تونس. أما مشروع القانون الثاني فيتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المنفذة للصندوق التكنولوجيا النظيفة والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفعالية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. وفي موضوع آخر، دعا المكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي السيد مهدي بالحاج المواطنين وخاصة المصطفين للإبلاغ عن أي تجاوزات على الشواطئ تهم الاستغلال الغير القانوني للملك البحري أو الترفيه في الأسعار أو التلوث عبر الرقم المجاني 1820 لمنصة الجسر التابعة لوزارة البيئة. وخلال تصريح إعلامي لها اليوم الصباح، قال السيد مهدي بالحاج أنه تم خلال موفى الأسبوع المنقضي تسجيل 106 مخالفة على طول الشريط الساحلي انتهت بحجز العديد من المعدات، وأوضح أنه التراخيص التي تسند استثنائية للقيام بأعمال تجارية تخضع لعدة معايير وضوابط. وأكد أنه تم تسجيل مخالفات تعلقت بتجاوز المساحة القانونية وعدد المظلات ومخالفات على مستوى التعرفة والأسعار، وتحدث في هذا السياق على ما وصفه بعصابات الشواطئ والاستغلال الغير القانوني للشواطئ والملك العمومية البحرية. كما ذكر بأن التراخيص الاستثنائي لأشغال الملك البحري يصدر على لجنة وطنية تضم كل الأطراف المتداخلة، وتخضع هذه التراخيص للمراقبة من طرف لجنة مشتركة. هذا وقال انه باش يتم في القريب العاجل تطبيق القانون الخاص بارتكاب تجاوزات تتعلق بالتلوث، واكد انه العقوبات تتراوح بين الخطايا الماليه والسجن. هذا ولاحظ انه التلوث الصناعي اساء الى الشواطئ، ودعا خاصه الصناعيين الى الكف عن الاضرار بالبيئه والبحر واللي قد تسبب امراض جلديه. كما دعا المواطنين الى التحلي بالوعي والحرص على نظافه الشواطئ ورفع الفضلات. وفي موضوع آخر، انعقد البارح اجتماع لجنة اليقظة الخاصة بهوية المرضى بحضور أعضاء اللجنة من أطباء والإدارة الإدارية إلى جانب ممثلين عن مركز الإعلامية بوزارة الصحة وعدد من المختصين في مجال الذكاء الاصطناعي. ومثل اللقاء مناسبة لتقييم مدى تقدم تنفيذ مشروع اعتماد المعرف الوطني للصحة، وين تم تسجيل أكثر من 9000 مريض بالمعرف الوطني للصحة في غضون أسابيع قليلة، وهو ما يعكس ما تم التأكيد عليه خلال الاجتماع نجاح الجهود المبذولة والتنسيق بين مختلف المتداخلين في إنجاز هذا المشروع حسب ما علته الإدارة الجهوية للصحة بتونس. هذا وصادقت لجنة اليقظة الخاصة بهوية المرضى في ختام اجتماع على خطة عمل للشروع في تنفيذها بالمستشفى الجامعي الرابطة كنموذج أولي، تمهيدا لتعميمها تدريجيا على بقية المؤسسات الاستشفائية في إطار مواصلة تطوير منظومة الهوية الصحية الرقمية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية في كامل تراب الجمهورية التونسية. وفي شأن التربوي، نشرت وزارة التربية البارح الاثنين 13 جويلية 2026 قائمة الكراسات المطلوبة حسب المستويات بالمرحلة الإعدادية للسنة الدراسية 2026-2027. فيما أعلنت في ساعة متأخرة من ليلة البارح أن القائمة الرسمية للكتب المدرسية المعتمدة بالمرحلة الابتدائية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027 ولتشمل جميع المستويات من السنة الأولى إلى السنة السادسة ابتدائية. وأوضحت وزارة التربية أن القائمة تضم الكتب الأساسية المعتمدة من مختلف المواد مع الإبقاء على أغلب العناوين المعتمدة خلال السنة الدراسية الماضية دون تغيير، بما يضمن استمرارية البرامج التعليمية واستقرار المراجع البيداغوجية. وتشمل القائمة بالنسبة إلى السنة الأولى كتابي القراءة والتمارين أنيسي إلى جانب كتاب الرياضيات، فيما تضم كتب السنة الثانية كتاب القراءة مساراتي وكتب التمارين وكتب الرياضيات، إضافة إلى كراس الأنشطة في اللغة الفرنسية. وبالنسبة للسنة الثالثة فتشمل القرآن الكريم جزء أعمى وكتاب القراءة ينبيع وكتاب التمارين ينبيع الكتابة وكتاب الرياضيات وكتاب الإيقاظ العلمي، فضلا عن كتاب القراءة وكراس الأنشطة في اللغة الفرنسية. وبالنسبة للسنة الرابعة وين تضمنت القائمة كتب القراءة دروب الحوار وكتاب التمارين أدوات التواصل وكتاب رياضيات وكراس وكتاب الإيقاظ العلمي لجانب كتابي اللغة الفرنسية وكتاب اللغة الإنجليزية. وضم قائمة السنة الخامسة كتاب النصوص مسالك القراءة وكتاب التمارين مسالك الكتابة وكتاب رياضيات وكراس وكتاب الإيقاظ العلمي وكتاب المواد الاجتماعية إضافة إلى كتابي اللغة الفرنسية وكتاب اللغة الإنجليزية. وفيما يتعلق بالسنة السادسة فقد شملت القائمة كتاب النصوص عالم القراءة وكتاب التمارين عالم الكتابة وكتاب الرياضيات وكراس وكتاب الإيقاظ العلمي وكتاب التاريخ والجغرافيا فضلا عن كتابي اللغة الفرنسية وكتاب اللغة الإنجليزية. وإن دعت وزارة التربية الأولياء والتلاميذ إلى اعتماد هذه القائمة الرسمية عند اقتناء الكتب المدرسية استعدادا للعودة الدراسية 2026-2027. هذا وأكدت وزارة التربية أنه جميع التفاصيل المتعلقة بالعناوين والرموز المرجعية متوفرة ضمن القوائم اللي نشرتها للغرض. وعلى صعيد الدولي أعلن الحرس الثوري في بيان نشرته وكالة فارس للأنباء وقاعدة جوية أمريكية في الأردن استهدفت بصواريخ باليستية إيرانية اليوم الثلاثاء وين حث الشعب الأردني على إزالة القواعد الأمريكية من أراضيها. وجاء في البيان تعلمون جيدا أننا لن نكون أنا أي عداء لبلدكم بل أننا نحبكم أيها الشعب النبيل الذي يتفهم ألم وظلم الشعب الفلسطيني أكثر من أي شعب آخر. وأرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اخطارا رسميا للكونغرس يفيد باستئناف الحرب ضد إيران في 7 جويلية وهي رسالة ترى إدارته أنها تفتح نافذة جديدة مدتها 60 يوم لاستخدام القوى العسكرية في المنطقة دون موافقة الكونغرس. وعودة لشأن الوطني ولمحة التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم 13 جويلية 2026 عن تسجيل موجة حر مع ظهور الشهيلية وين تكون الحرارة مرتفعة خلال هذا اليوم خاصة بالشمال تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 42 و47 درجة وتكون بين 39 و43 درجة بالوسط والجنوب مع ظهور الشهيلية ما عدا قرب السواحل الشرقية وين تتراوح درجة الحرارة بين 34 و38 درجة. وأوضح المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة أن هذا الارتفاع الملحوظ في درجة الحرارة يشمل أغلب جهات الجمهورية بداية من غدوة 15 جويلية 2026 ويتواصل لغاية نهاية الأسبوع وين تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و12 درجة وتكون درجة الحرارة القصوى عامة بين 43 و47 درجة مع ظهور الشهيلية باستثناء المناطق الساحلية وين تتراوح درجة الحرارة بين 36 و41 درجة. كان هذا المواد الإخبارية لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة المصطفين من رواد الشواطئ إلى ضرورة المحافظة على نظافة المكان. بسلامة وفي الأمان.
1: أكسجين FM الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز و 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
1: استنى شوية، ما سمعت شيخ الأخبار؟
0: إن شاء الله خير.
1: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
0: يعني تبدل اسمها كهوة؟
1: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
0: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
1: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
0: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
1: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
0: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
1: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ما لكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وسليس ماركت مدخل العالية، ملك المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
3: اصنيعي وتبع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين، توا خبرة سنين ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، تول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو روفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيليتي اي غارانتي دوغون توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون، اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفو لاين 57 039 00 00.
6: سوبا ديستريغو، أجنس أوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بيجو تونيزي. معني إبت سوبا ديستريغو، سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية، بيجو، سيتروين، دي إس و أوبل. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين، غارونتي على طول العام. بروموسيون و رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابه سوبا ديستريغو يرافقوك وبنصيحه لكهربتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو، افني حبيب بورقيبه راس الجبل، انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448، والا 27 957 623.
7: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرمي. تلقاوها في داركم الكبيره، مزرعه القيصر، طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزاده تلقاو عنا برجر بولي. وما تنسوش بارتي متاع البانيه الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره، مزرعه القيصر، طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: أفار اليوم في أحسن أفار. أحسن أفار من لا أفار. على سلامتكم، مرحبا بكم معنا في أحسن أفار. حضرة معنا مريومة من أجنس إكسبريس نورا بيزار. أهلا وسهلا مريم، مرحبا.
2: نهارك زين، نهارك أسعد ليالي نادية.
1: شنو أحوالك لاباس؟
2: الحقيقة الحمد لله لاباس.
1: الحمد لله تخي تخي بيان. دونك العادة والله لا يقطعنا عادة، عنا لافاريات اللي تعمل 66 كيف بأسعار.

0: نتاعو مستقل وحده وفيه بناية ناقصة فينيسيون. المساحة نتاع الدار هذيا 94 متر مربع وسوم الدار 190 مليون قابل للنقاش.
1: قابل للنقاش هذا هو المهم. والأهم الأهم أنهم يتفهموا وبين البيع والشاري يفتح الله.
0: يفتح الله والله يفتح الله.
1: باهي.
0: كيف عنا زادة للبيع أرض صالحة للبناء في بنزرت الجنوبية. المساحة متاحة 111 متر مربع سوم المتر المربع 350 دينار قابل للنقاش فيها الماء والضوء. بتبيع العقارات متاعنا اللي نهبط فيهم الكلهم للبيع عندهم شهادة ملكية فردية ودجا قبل ما نمشي وعلى عين المكان مش نشوفوا العقارات اللي للبيع جيونا للبيغو أنفان سافيس دنيا تطلعوا على دوسي جوريديك متاع البيان اللي عنا وإذا كان ساعدكم حاجة بتبيع إن شاء الله تشوفوها على عين المكان.
1: بخلاف
0: العقارات هدوما للبيع مرق باب الناس كل اللي حاب يجي يصيف بحدينا في بنزرت. انا اخترت الحقيقة اليوم الفيلا هذية اللي بالبيسين فيها زوج صالات وثلاثة بيوت نوم كليماتيزي. اللي حاب يطيش تليفونه ويتمتع شوية هكا بالدنيا ويتمتع بالبحر متاع بنزرت ويتنفس هكا ياخو الاكسجين. دوك وقيد الفيلا هذية مزينة برشا وقريبة 5 مينوت ابي على البحر وعلى بحر الريمات اللي هو بحر معروف برشا زيدا ومزيان برشا. فيها الفيلا هذية سال دو سبور بتبيع اللي حاب يجي ويريزرفي للايامات للصيف. تكلمنا على 93 175 458 والا عندنا 55 499 878 هذوما موجودين 24/24 على الواتساب. دخلت هدية عنا كراهة بزيدا للكراهة دونك اللي يستحق كراهة باش يدور بيها في بنزرت مرحبا بيه وإلا حتى خارج بنزرت. دونك كيف كيف يكلمنا على 72 435 3 0 مرحبا بالناس الكل وإن شاء الله اللي يجينا يعاود يرجع يجينا مرة أخرى.
1: واضح أكيد اللي يجيكم يعاود يرجع لكم مريم هذا مما لا شك فيه. ربي يعينكم وربي يجيب لكم القسم وربي يفرح الناس الكل. ميرسي بوكو مريم إن شاء الله نهارك زين. توا 10:22 نرجع لكم في دورة المرشي.
2: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة كنوز بنزرت ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسمياً الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات الحج والعمرة. تنظيم محترف إقامة مريحة في أفضل الفنادق ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا مصر ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية تسهيل إجراءات التأشيرات الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها لزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان. اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29 639 266.
4: ياخي شنو أحلى من نهار بحر في بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلانيرا ميل مارينا الراس البلاط. بحر وشمس أمبيونس وموزيكا عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون

0: من العشرة متاع صباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28-099-840.
1: راديو أكسجين FM. صوتك بالصوت العالي.

0: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: الفلاح يحرس الأرض وقت السردوك يقول حيا على الفلاح، يزرعها يسقيها ومن وقته يعطيها، تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرشي تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام. وهكاك الحوت جاء صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جامع الفيسبوك
2: على سلامتكم. مرحبا بكم الناس الكل، تحية كبيرة للجميع. دورة المرشي مع سيفون، أهلا وسهلا، مرحبا بك يا سيف.
3: مرحبا بك ناديه، تحيه لك وتحيه لكل الساده والمستمعين على راديو اكسجين افام في موعد جديد من فقره دوره المرشي. هيك نبداو من الاول مع اللحوم البيضاء، ندخل مباشره في صلب الموضوع. عندنا اليوم الكيلو دجاج المذبوح باش نلقاه موجود على 8 دينارات و500، في حين الفخذ دون باش نلقاه موجود على 9 دينارات و200 الكيلو، السكالوب باش نلقاه موجود على 17 دينار بالنسبه للكيلو، وبالذات حال الزر الكامل باش نلقاه موجود على 12 دينار و500 بالنسبة للكيلو. براسك بحرية زوز دجاجة بجنب بعضهم نفس الأسعار اللي موجودة هنا. خلصت المعلى بيوتة هنا أحلى مرات بيع في الدوامة. عجمة نحيا لك شعب واتو اللي
4: تبت عليك أمدول
3: لأيك بلي أعطيني فكرة على هريسة.
4: هريسة بعشرين بابا،
3: 20 دينار كوشة ولا
4: سوا
3: كوشة وشمسي 20 دينار بالنسبة للكيلو. بالنسبة للحوم الحمراء، اللحوم الحمراء بشنقة المرقيز قدامي سوا موجود على 25 دينار و800 بالنسبه للكيلو. 25 دينار و800 بي المركز هذاك خلق العاده بالمشروع، عاملين فيه برمشوع على طول الاسبوع. هاي بيت للاسعار زويره. بالنسبه للويكاند معروفه نسومه تفاضليه جمعه وسبت لحد هذاك المهرجان. اليوم 45 دينار و800 الابره، 41 دينار و800 الكومه، 39 دينار و800 لحمة الجنب اللي صدره، 45 دينار و800 الكمونيه. ثمني عن المركز اللي كنا فيه 25 دينار و800 والمفروم 45 دينار و800، العلوش 55 موشي 75، كلهم فيهم 6-7000 فرنك مقارنة
5: ربكم الزور. ربي يبارك لك
3: ربي يحيي للولاد
5: ونكل الموجودين
3: احلى مجاعة، وان شاء الله ربي يدوم علينا ان شاء الله اكسجين افام، ان شاء الله ربي يفضلهم
5: عايش
3: ان شاء الله ديما متعلقين
5: يا ربي.
3: فرنا الناس كل يتبعوا على من وين، نحبوا الشعب الكل ياكل مش شمال الجنوب، احنا
5: ناكلوا على الحم
3: ياكل من شنو
5: هكاو
3: سوق النادي انزل على الحم
5: التونسي من ثقافته اكل الحم، لا منه ولا فضل حتى حد
3: هكاو. قالك التونسي ثقافته الحم، علاش تصعبوا فيه علي التونسي ثقافته الحم. من اللحوم البيضاء للحوم الحمراء ندخل بك لأسماك، هكا اليوم بدلنا شوية هكا الريتم. وين باش تدخل تعرضني أول حاجة سردينا الجيدة جيدة جيدة بيان جيدة 3 دينارات بالنسبة للكيلو، في حين السردينة لخشينة اللاتشة هنا باش نلقاها موجودة 6 دينارات و800 أعلى عيشك عشكوية. البوغا باش نلقاها موجودة على 5 دينارات بالنسبة للكيلو، المادو 18 دينار و600 بالنسبة للكيلو، في حين باش نلقاها بالنسبة للنزالي هذا شنو اسمه؟ صوندر بلاشوك هذا شنو يجي هذا سامحني يجي كل شيء بلاشوك 14 دينار اسمه صوندر هكا 14 دينار 800 انا بيت ما نقلاش عليك هذا اول مره نكتشفه. البوري خشين 10 دينارات و800 ورقه المربيه شو فيها قدام خشينة زاده ماشي خايبه بكل 20 دينار و800 بالنسبه للكيلو. القانون صالح شويه سم 29

0: دينا رتمة نمية ديما نقول مربي هذا يا بنات عقلوا صبر ب 23 دينار رتمة نمية بليك الراسكات قداش الراسكات اليوم 10 دينارات بالنسبة للراسكات والشورو باش نلقاه موجود على 9 دينارات و 500 بالنسبة للكيلو هذايا بالنسبة للشورو خشين الشورو ما شاء الله خشين باش نلقاه موجود على 9 دينارات و 500 في حين نقدم هنا نلقى السردينة الباهية السردينة حرة هذايا
1: حرة وخشينة ب 6000
0: حرة وخشينة بالنسبة موجودة 6 دينارات وقال لكم الكيلو نص جيدة 5 دينارات بالنسبة للكيلو الكروفيت 32 دينار و 600 الشبريت شبريت 6.8 شبريت 6.8 6 دينارات و 8 ليرة بالنسبة للشبريت هذه اللي نعيط عليها أنا ونقول عليها ب 8 و 5 و 9 5 اليوم موجودة ب 6 دينارات و 8 ليرة بالله ذكرني باسمك بربي علي عند خونا علول هكا باش نبو رقيب أخويا عندكم الشبريت 6 دينارات و 8 ليرة بالنسبة للكيلو أنا قلت لكم أنا جو قلت لهم 6 دينارات و 8 ليرة بالنسبة للكيلو القرنيط 46 دينار و 8 ليرة بالنسبة للليش أول علوش بحالك الواحد شنو يحب يقول له باش نلقاه موجود على 20 دينار و 800 المول باش نلقاه موجود على 10 دينارات و 800 شنو هذه مش 9 و 5 هذه موجود على 8 دينارات وكاو نحكي هنا على 20 الملاعبنا قديه اليوم الملاعبنا 3000 قال لك انت ملاعبنا به يعني ملاعبنا به قال لك على 3 دينارات بالنسبه ريال كيلو اليوم عندنا التريليا غادي من رويال غادي كينج ذا كينج تريليا باش نلقاه موجوده 78 دينار قال لك عن كينج برجيبه 78 دينار بالنسبة للكيلو جرافة 58 دينار بالنسبة للكيلو الجغالي 68 دينار بالنسبة للكيلو والقاروس 58 دينار بالنسبة للكيلو عندنا هنا تريليا خشينة أما تريليا يعني خشينة خشينة تريليا بحر 36 دينار بالنسبة للكيلو كلمات 44 دينار و 600 بالنسبة للكيلو في حين باش نقوم بالنسبة للسيبيا الجيدة سيبيا الجيدة عرفتها اللي تجي يعني جي هذول اللي مخبي شوي جلبانه تويكه في الدار واحد كل شيء نجم ياخذها على 18 دينار و 600 انا هنا بالنسبه للكالامار كالامار نادي نحكي كالامار كالامار هنا 54 دينار و 800 بالنسبه للكيلو نزل لي خشين فيها الكعبه تقريبا 500 جرام 400 هذا 400 جرام 18 دينار هيك اكثر من كيلو قال لك اكثر من كيلو اكثر من كيلو ما شاء الله انا خسرت هذايا ما خسرتش هذايا 18 دينار و 600 بالنسبه للكيلو المانجوستا عندنا زاد هنا المانجوستا قد ايه المانجوستا قد ايه اعطيني بالضبط قد ايه المانجوستا قد ايه المانجوستا 100000 بالنسبه للكيلو المانجوستا في حين السيبيا الخشينه 30 دينار و 800 بالنسبه للكيلو الفوكا لامار باش تلقاه موجود على 16 دينار و 800 يقولوا لي عندك فوكا خشينه هذا اللي موجود على 10 دينارات و 600 بالنسبه للكيلو عندنا بالنسبه للبوري 11 دينار و 800 الكيلو الماجرو 12 دينار و 800 وكيلو نص قال لكم موجود على 20 دينار بالنسبه للكيلو هذه اهم الاسعار اللي لقيناها اليوم في الحوض كلها يزيدنا حرة زاد كيف كيف عند ريح 6 دينارات بالنسبه للكيلو نخرجوا من الحوض نخرجوا على عينك شعرك نخرجوا من الحوض ونعملوا طلع تويك على الخضره الخضره هنا عشان نعطيكم سوق الخضره نشير سوق حميد الصدقاوي اللي هاو على قريب ان شاء الله قريب يحضر باذن الله ان شاء الله وتدخل العبيد اللي موجوده في الشامس واللي كانت قاس مشتيه ناديه باش يدخلوا للداخل ان شاء الله هاو يحكي الراجل قال لك اسمعني نحكي قال لي متنا بعثها ناخذوها ترى شويه ها كيف يا اخويا شبيه شمس شبيه والله تمش اسمع احنا متنا والسلعة اسمع انا ما رجعوش تفتد النوحة ان شاء الله ربي سهل فيه الخير ان شاء الله ربي سهل
2: ان شاء الله على قريب على قريب ما عادش باش ان شاء الله
0: عاش 5 دينارات عنده الخوف بطبقايا في حين باش نلقى بالنسبة للعوينة السوم تاعها موجود على 5 دينارات سواء العوينة الصفراء ولا العوينة الحمراء التفاح زوز دينارات و500 بالنسبة للكيلو والعنبة باش نلقاها موجودة على 7 دينارات الهش قديش الهش اليوم باش نلقاها موجودة على 2500 بالنسبة للكيلو هاي ليش يطول الخضره شويه ناديه وهي باش نلقى بالنسبه للبصل 980 الكيلو الطواطه باش نلقاها موجوده على 800 مليم في حين القرع بوتزينه باش نلقاها موجوده على 2 دينارات على عينك يا معلم في حين باش نلقى الفلفل مسكي هذايا مسكي 2 دينارات و400 2 دينارات و400 في حين الفقوس باش نلقاها موجوده على 2 دينارات البطاطا باش نلقاها موجوده على 2 دينارات للعشيق نتاع السيريس باش نلقى الكيلو السيريس موجود على ال 100 جرام عفوا ال 100 جرام موجود على 3 دينارات و600
2: مشينا هنا عند عم صالح هنا مش نقاها موجوده على 980 بالنسبه لعم صالح هذا عم يعمل طماطه مخيره بركله شنو هاي لك عم صالح هو يرحم والديك عنده البطاطا مش نقاها موجوده على 2 دينارات صار الابيض هذا من 200 مش على الدينار بالنسبه للكيلو عنده المسكي 1980 فلفل الحلو مش نقاها موجود على 3 دينارات في حين اللي يحب على طماطم جديده مش نقاها موجوده على 500 مليون بربي المعدنوس السنه قديش 500 مليون بالنسبة ربي يفضلك عن صالح بالله حبيبي نسألك القرع بالبرج ولا بالميزان قد ايه كيلو ما شاء الله فرشتة قد ايه كيلو 2400 يعملوا تو نادي ثوري يعملوا تو كفتيجي
3: يعملوا بتبيع كفتيجي
2: بسيط احلى كفتيجي بصراحة حاجة عسل على الدخل الدلاع يا ندوش مش نقام موجود هنا نحكي على الدلاع ما صح نحكي على الدلاع بأدب معنى الكلمة السوق نتاعو بدينار الكيلو وفما زادت نجمو تلقاو ب 800 مليون وتنجمو تلقاو ب 700 مليون وتلقاو بالكعبة ب 3 دينارات وفما كعبة ب 5 دينارات وفما كعبة ب 6 دينارات العنب عندي فيه زوج أسعار فما هنا شقة على يساري 8 دينارات و 500 والعنب بالليكس حاجة عسل باش تلقاوها موجودة على 11 دينار و 800 بالنسبة للكيلو هذه عموما اهم المحلية المرأة في السلسلية تعال صور الميديا رغم رغم تعدي في السلسلية ونرجع هكا لجو التسعينيات ونرجع اول الفينيات حقيقة تحية ليها المرأة تعديت سبقتني بقى نمشي تحكي معها تحية للي بيت التقليدي العزيز الغالي فتو السلسلية
3: ام السفساري محلى محلى جدها ام السفساري نسلموا عليها قولوا لها ان شاء الله نهارك زين هذيك خرجة السفساري اللي باش يحميها مسخانة
2: سخانة برشا صراحة نادية راسي تنخب راسي تنقب يا نادي بأتم معنى الكلمة وبالمناسبة هذية عدونا بنيت كوكو جوم
3: من اللي بس التقليدي التونسي والسفساري وام السفساري نمشي والكوكو شنوة
2: كوكو جوم
3: حلوة حلوة انا حبيت راني اين انا حبيتك كوكو جامبو تحية كبيرة سيفون ميرسي بوكو ان شاء الله نهاركم زين الناس الكل نتلقاو غدوة في نهارك زين

0: وتضربها في الكويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك مطلقة بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابين ثلجين
1: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سنين عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
2: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بايمنت سهلت حياتك
3: إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
4: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده امتو من بيرسوس فيسوس تورنفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام مالا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
5: حاير في الالوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا على 22-908-708 كلمونا على 22-908-708
6: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كران تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المونستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق LMB سولار كامباني تنور لك حياتك
7: مع وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم استفيدوا بعروض مميزة إقامة في فنادق ممتازة مرافقة من البداية حتى الرجوع وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر كما نوفر حجز تذاكر الطيران حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت للحجز والاستفسار كلمونا على 21-428-781 99-985-283-72-419-152 أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت البلد الأمين بنزرت نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا

0: مهرجان بنزرت الدولي، جمهور بنزرت، أنتم على موعد مع افتتاح الدورة 43 لمهرجان بنزرت الدولي الجمعة 17 جويلية مع الفنانة المتألقة آية دغنوش. بداية من 10 ليلا في مسرح الهواء الطلق ببنزرت. كل التفاصيل تلقاوها على الصفحة الرسمية للمهرجان على الفيسبوك. للحجز زوروا موقع تذكرتي بوانتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أكسجين أفام.
1: مع وكالة البلد الأمين بنزرت، عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781 99 985 283 72 419 152 أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
2: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أريستوكار، معانا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل، نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811 ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.

0: أكسجين إف إم في كامل أنحاء العالم. أكسجين إف إم في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.ca على www.radiooxygen.ca.
1: أكسجين إف إم.
2: أكسجين إف إم بالصوت العام.
1: بالصوت العام.
3: أكسجين إف إم. مرحبا بكم في المواد الأخبارية على أكسجين إف إم. على الصعيد الجهوي، نفذ البارح 16 عامل من عمال المناولة بمعمل تكرير النفط ببنزر جرزونة وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة التونسية لصناعة تكرير ستير للمطالبة بتوضيحات واستفسارات حول مآل ملفهم المهني. هذا وطالب المحتجين اللي علق نشاطهم منذ أكثر من عام بتطبيق القرارات الرسمية الخاصة بإلغاء المناولة وانتدابهم بشكل مباشر صلب الشركة لضمان استقرارهم الاجتماعي، واعتبروا أن إقصائهم من قوائم الإدماج الأخيرة يشكل مظلمة في حقهم. وفي موضوع آخر، شهدت قضية شركة الفولاذ بمنزل بورقيبة تطور جديد تمثل في الإفراج عن كل من السيدة بن سعيد وزهير الويتي وبشير البجيبي وسفيان بالحاج، ويأتي الإجراء هذا في إطار المسار القضائي ليبقى الفيصل في استجلاء الحقيقة، مع تأكيد على أن العدالة تضمن حقوق جميع الأطراف وتكرس مبدأ قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام باتة. على الصعيد الوطني، وصل مجلس نواب الشعب اليوم 3/14 جويلية في جلسة عامة النظر في مشروعي قوانين، وذلك بداية من الساعة 10 صباحا. ويتضمن جدول أعمال الجلسة للنظر في مشروع قانوني يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز والمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفعالية تحكم قطاع الطاقة في تونس. مشروع القانون الثاني فيتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المنفذة للصندوق التكنولوجيا النظيفة، والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. وفي موضوع آخر، انعقد البارح اجتماع لجنة اليقظة الخاصة بهوية المرضى بحضور أعضاء اللجنة من أطباء والإدارات الإدارية إلى جانب ممثلين عن مركز الإعلامية بوزارة الصحة وعدد من المختصين في مجال الذكاء الاصطناعي. ومثل اللقاء مناسبة لتقييم مدى تقدم تنفيذ مشروع اعتماد المعرف الوطني للصحة، وين تم تسجيل أكثر من 9000 مريض بالمعرف الوطني للصحة في غضون أسابيع قليلة، وهو ما يعكس ما تم التأكيد عليه خلال الاجتماع نجاح الجهود المبذولة والتنسيق بين مختلف المتداخلين في إنجاز هذا المشروع حسب معالة الإدارة الجهوية للصحة بتونس. هذا وصادقت لجنة اليقظة الخاصة بهوية المرضى في ختام اجتماع على خطة عمل للشروع في تنفيذها بالمستشفى الجامعي الرابطة كنموذج أولي، تمهيدا لتعميمها تدريجيا على بقية المؤسسات الاستشفائية في إطار مواصلة تطوير منظومة الهوية الصحية الرقمية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية في كامل تراب الجمهورية التونسية. على الصعيد الدولي، أعلن الحرس الثوري في بيان نشرته وكالة فارس للأنباء أن قاعدة جوية أمريكية في الأردن استهدفت بصواريخ باليستية إيرانية اليوم 3، وين حث الشعب الأردني على إزالة القواعد الأمريكية من أراضيها. وجاء في البيان: تعلمون جيدا أننا لن نكون أنا أي عداء لبلدكم، بل أننا نحبكم أيها الشعب النبيل الذي يتفهم ألم وظلم الشعب الفلسطيني

0: مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة طيران ونشوف برنامج عمره.
1: استنى شوية، ما سمعتش شيخ الأخبار؟
0: إن شاء الله خير.
1: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
0: يعني تبدل اسمك هو؟
1: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
0: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
1: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
0: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
1: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
0: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
1: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير والعشاء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وساليس ماركت مدخل العالية، ملا كلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
3: اصناعي وتابع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي، عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفو لاين 57 039 00 00.
6: سوبات ديستريغو، أجنس أوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. معنيابة سوبات ديستريغو، سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية، بوجو، سيتروين، دي اس و أوبل. سوبات ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجي، غارونتي على طول العام. بروموسيون رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابة سوبات ديستريغو يرافقو وبنصيحة لكرهبتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبات ديستريغو، افني حبيب بورقيبة راس الجبل، انفو لاين 70 146 598، وإلا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
1: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتلت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
4: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكراً. شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم، فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معاكم، احنا معاكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: مهرجان بنزرت الدولي، جمهور بنزرت، أنتم على موعد مع افتتاح الدورة 43 لمهرجان بنزرت الدولي الجمعة 17 جويلية مع الفنانة المتألقة آية دغنوش. بداية من 10 ليلا في مسرح الهواء الطلق ببنزرت. كل التفاصيل تلقاوها على الصفحة الرسمية للمهرجان على الفيسبوك. للحجز زوروا موقع تذكرتي بوتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أكسجين أفام.
1: مع وكالة البلد الأمين بنزرت، عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781 99 985 283 72 419 152 أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
2: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أريستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل، نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811 ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

بالدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك

تضاءلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك. نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: انتي تعرف علاش؟
1: نعرف. وانتي تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها على خاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: Radio Oxygène FM.
1: هيا جيت وجبت الزردة معاها نجلة تونسية بالزردة على ركح مهرجان بنزرت الدولي الأربعاء 22 جويلية 2026 للحاجز زوروا موقع تسكرتي بلانتين مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تونيسيتي ليلا وأكسجين أفام.
2: كي تضربها في القويل على ساقيك قبل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين
3: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
4: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمره.
5: استنى شوية ما سمعت شيخ الأخبار
4: إن شاء الله خير.
5: لا خير أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
4: يعني تبدل اسمك هو؟
5: بالضبط نفس المقر نفس الفريق نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
4: هكا طمنتني يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
5: امشي وانت مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
4: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة
5: اترفقكم في رحلات العمرة حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
4: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي انفو لاين 98 118 232
5: وإلا كلمونا على 98 118 231.
6: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر طاقتك.
7: كانك ماشي للبحر كانك عامل بيكنيك كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري باني وحتى إي بي سي زيدا. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي بابريكا انديان لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد وعنا زيدا اللارج شوا في القام الباني للصغيرات نيوغيت كوردون بلو بوليت فروماج دي كروكيتس وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك عندنا أجود المنتوجات بأرفاق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر جودتنا مصدر قوتنا.
8: يا اخي شبيك متغشى هكا
5: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
8: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
5: اما ديما نحتار شنو ناخو.
8: سهله مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير والاسعار تبدا من 19900.
5: ايكرون سولير ب 19900
8: اي نعم وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنية وللكبار والصغار زيدة.
5: قولي وين نلقاها البغا فارماسي مايكير؟
8: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرامي فيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
9: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلانس بلوس. كونفورت ديكسيلانس بلوس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور في كونفور ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل احسن اثر. وبالنسبه للي خمم في الطريق والثنيه كونفور ديكسيلونس بلس يوفر لك اقوى الموتورات مع كونفور ديكسيلونس بلس الاسعار اللي تقبل المنافسه. كونفور ديكسيلونس بلس شارع الامير عبد القادر البحيره وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943.
10: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: صباح النور، صباح الخير، مرحبا بكم الناس الكل. مواد جديد من لازم تحيه كبيره لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، تابعوا فينا على السيت نتاعنا www.radiooxygene.in، تابعوا فينا على البوند اف ام على 94.5. مرحبا بالجميع، مرحبا بكل تفاعلاتكم كالعاده على الباج نتاعنا اوكسجين اف ام اوكسجين تونيزي. مرحبا بالناس الكل، معكم حتى الماضي ساعتين ونص في تقييم اليوم للامتحانات الوطنيه على مستوى ولايه بن زرت. مش نحكيوا بعد شويه على البكالوريا، على النوفيام وعلى السيزيام، كيف كانت الامتحانات، كيفاش كانت نتائجها على مستوى جهوي، كل التحاليل بعد لحظات. مرحبا بكم الناس الكل، فلازم لازم تحيه العزيز في الاخراج، تحيه الرحاب في التنسيق المكالمات الهاتفيه، تحيه للفجندوبي الياس التحرير وحمزه طياشي معاكم كوتي ميكرو. البدايه باش تكون بنزرت الجنوبيه ونحكيوا على اشكاليات في بنزرت الجنوبيه، باش ناخذوا كل تفاصيلهم وتوضيحاتهم مع سي بشير المثلوثي حاضر معانا. سي بشير مساء النور، مرحبا بك. مازال ما وصلش معانا سي بشير. نحكيوا على مشكله نتاع خيط نتاع ضوء، نداءات متكرره بالنسبه للمتساكني الجهه، خيط نتاع ضوء قريب للغابه ويمكن خايفين لهيل انه يعمل لهم كارثه لا قدر الله في الغابه ويكون حريق بعد يصعب السيطره عليه. يواجهوا في نداءات متكرره، يقولوا بدون تفاعلات ولا ما فما حتى تفاعل معانا. كيف وضعيه الطريق زاده باش نحكيوا عليه وباش ناخذوا فيه اكثر توضيحات. كما قلت اليوم حديثنا باش يكون على الامتحانات الوطنيه، كيفاش كانت في ولايه بن زرت، نشعر بالارقام على البكالوريا على النوفيام على السيزيام، ان شاء الله بنجاح وان شاء الله مبروك بلتو للناس اللي نجحت، ان شاء الله بالتوفيق للناس اللي ما حالفتش. نقولوا شويه الحظ لا محاله، ولو انه القرايه قرايه سي قرايه، تحضير استعداد كما ينبغي، شويه حظ بتاتا، لكن استعداد كما ينبغي. نقولوا عام الجاي ان شاء الله يكون النجاح بامتياز بالنسبه للناس اللي ما كانتش اليوم الامور كما ينبغي بالنسبه ليها. كما قلت نبداو بزرت الجنوبيه، حضر معنا سي بشير مثلوثي. سي بشير مساء النور، مرحبا بك.
1: اهلا بك سي
0: حمزه، شو احوالك سي بشير؟ طيب نبداو بالحكايه نتاع خيط الضوء، شنو هي بالضبط سي بشير؟
1: في منطقه المناره خيط الضوء هذا خيط نحاس متعدل في الباجيه، فما يعني اربع على خمس ديار قراب برشا من الخيوط هذوما، يشاهدوا فيها النار كل نهار السبت، نهار السخانه ونهار الاثنين بعد نص النهار، النار خارجه ما بين الغابه وما بين خيوط الضوء.
0: ايوه
1: نحن نطالبوا من وزارة نتاع الكهرباء والغاز وهي شركة السيت باش تطلع، والإدارة الجوية للغابات باش يطلعوا نحو يما يدرسوا الشجر قريب من الخيوط البارتي الفوقانية ولا الشجرة الكل، ما تشعل النار ونخسروا برشا غابة بجنبهم وبرشا حاجات والله أعلم وش يصير من بعد. اليوم أنا تكلمناهم وحذرناهم
0: الخيوط، سامحني خلينا نفهم ساعه سي بشير، خلينا نفهم معاك، الخيوط معناتها فيهم مشكله ولا الخيوط هما بطبيعتهم متعدين مقرب برشا للغاب؟
1: الخيوط ما فيهمش حتى مشكله، هما متعدين، هذوما متعدين فيهم 3000 وما نعرفش قداش من فوق متعدين منطقه البير نتاع سي بشير اللي هو معدين منها المياه للمناره.
0: ايوه
1: هو هذا الخيط تابع السيك، يعني هي تطلع يا تنح الشجره يطمح الغابة القريبة للضوء.
0: اوكي كي تسخن الدنيا معناتها يوليو يضربوا في يعملوا في الانزيتانسيل
1: طويقة من كفر السخانة، النار تقدح ما بين الخيوط وما بين الغابة يتفرجوا فيها، انك تقدح النار فما باش تشفى.
0: اكيد نحكيوا على خطر لا قدر الله يجمي شعلنا الغابة الكل. وين البلاصة بالضبط سي بشير؟
1: في منطقة المنارة.
0: منطقة المنارة فوالا، دونك ان شاء الله يكون فما تدخل من عند سوى الزوزة إدارة ستيك ومندوبية الفلاحة، الزوز بالتنسيق مع بعضهم باش نجموا نفيتيو حاجة من
1: نوع هذا. ستيك وإدارة الفلاحة الزوز مع بعضهم خاطر هما المشاركين في العملية هذه، الغابة تابعة الفلاحة والضوء تابعة ستيك، هما اللي باش يدخلوا فيها أكثر وقت.
0: واضح ان شاء الله منطقة المنارة نحاولوا ندخلوا.
1: حمزة عندنا الإشكالية الأخرى نتاع الطريق نتاع واد الحمام هذه.
0: طريق واد؟
1: نعم.
0: طريق شنو؟
1: طريق ود الحمام بالضبط، رابط ما بين بنزرت وبالشاطر وراسنج.
0: اي شبيه؟
1: ايه الطريق هذا منظريا يا اصحاب سيارات المقريب كل يوم يتهجموا باش يسكروا الكلاس مش يطالبوا باش يسكروا يتهجموا يحبوا يسكروا وانا رد فيها
0: شبيهم عليه شنو الوضعيه
1: الوضعيه نتاع الكلاس ما عادش تعدي كلمت سيدنا اتمتع من دار الجنوبيه المره الاخرى مرتين كلم من الاداره الجويه للتجهيز ما قريتش بهجمه نحن اليوم باش نزيدوا مع السيد المعتمد من دار الجنوبيه السيده المعتمده نتاع من دار الشماليه لان هي عندها اشتر في الكياس هو اشتر الطريق هذا شمالي جنوبي فهمت كيف؟ نحن نطالبوا بزيدوها هي معاه لان يحتمل السيد المعتمد وحده ما عمل شيء خلينا نزيد نفصلوا بالسيده المعتمده وذكرها ونقول يا سيد المعتمده رجعنا كل الرجاء باش من بعد ما تجينيش تقولي لي هاك ما علمتنيش
0: واضح نعاودوا نذكروا سي بشير وين طريق؟
1: طريق ود الحمام ود الحمام ما تحكيليش على ابني مسلم ولا اي حاجه تحكي لي على الرمطاء وانت نازل سيدي صالح بكار وانت طالع على راس نجله بالشاط في الرمطاء قبل الرمطاء ب 5 متر هذا ود الحمام راه ما عادش فيها رانا عيطنا رانا تكلمنا راه من بعد تسكر الكياس احنا على الفلوس وتو جايتنا زيار من كل اي بلاصه ولا كان سكر الكياس يقعد على النهار اش معنى بخيار الصيف الكياس مسكر
0: ليه وان شاء الله ما نوصلوش غادي
1: بارك الله فيكم مشكورين اكسجين
0: واضح شكرا لك سي بشير يعطيك الصحة دونك تحية لسي بشير المثلوثي على التفاعل تصل بينا لأنه اليوم نقول لك عندنا مخاوف كبيرة في منطقة المنارة من أنه الغابة تنجم تشعل لنا خيوط الضوء متعدين في وسط الغابة قراب برشا الأشجار وكل ما فما سخانة وكل ما ترتفع درجات الحرارة وخاصة احنا الأيام هذيا باش يكون فما موجات حارة كبيرة برشا في البلاد دونك كل ما ترتفع درجات الحرارة يقول لك يقدح يقدحوا خطوط الضوء يكونوا فما دي زيتانسيل خايفين لا يشعلونا الغابة دونك تدخل سريع يكون من وحدة الستيج في منطقة المنارة نفس الشيء بالنسبة لمندوبية الفلاحة ينسقوا بينات بعضهم باش نتجنبوا كارثة لا قدر الله تنجم تشعل لنا غابة كل بالنسبة لوضعية الطريق طريق وادي الحمام اللي يربط بنزارة وراس نجلة وبشاطر وضعية رثة صعيبة كما قاعدين تسمعوا ويقول لك الاهالي غاضبين درجة انهم يحبوا يسكروا كياس وهو قاعد بمعية الناس اللي معاه انه يريضوا فيهم باش ما يسكروش كياس واحنا ضد بيان سور سكر كياس خاطر ماهوش حل اليوم معناتها انه نسكر كياس فقط باش تسلك الامور لكن الاداره مطالبه باش تتدخل ما تخليناش نوصلوا لمرحله انه الاهالي يوصلوا يخموا في حاجات من النوع هذا اللي احنا نرفضوهم احنا ضدهم بيان سور وان شاء الله الصوت يكون وصل للمسؤولين وما اطلعوا احكيوا مع الناس اطلعوا احكيوا معاهم فسروا لهم وضحوا لهم شنو فما سوى معتمد معتمدية يعني بنزرت جنوبية ومعتمد بنزرت جنوبية سوى معتمدة بنزرت الشمالية لأنه يعني منطقة حدودية بين زوز معتمديات طريق واد الحمام هذا كما قلنا يربط بين بنزرت المدينة راس نجلة وطريق يربط هذا بين بنزرت وبراس نجلة وبالشاطر إن شاء الله يكون تدخل في أقرب وقت يكون صوت سي بشير وصل للمسؤولين اللي لازمهم يتدخلوا في الموضوع هذا يحكينا على درجة الحرارة درجة حرارة قاعدين نشوفوا فيها مرتفعة وشيلية ونحكيه على معناتها أرقام منتظرة بتزيد تطلع الأيام القليلة القادمة وانتو كان تبعوا الناس كل ديما في البلاغات متاع الرصد الجوي واللي قاعد يعطينا ديما في الأرقام يعطينا في الملخص اليوم الثلاثة يقول درجة الحرارة باش تكون بين 42 و47 درجة 42 و47 درجة بنزرت اليوم 42 غدوة تهبط 36 ونهار الخميس تكون في الأربعين بنزرت هذه التوقعات والاستيماسيون تاع المعهد الوطني للرصد الجوي كما قلت باش يكون في الشمال تتراوح القصوى بين 42 و47 درجة وبين 39 و43 في الوسط والجنوب مع ظهور الشيلي والسواحل الشرقية بين 34 و38 الارتفاع في درجة الحرارة يشمل أغلب الجهات بداية من غدوة الأربعاء 15 جويلية تواصل حتى نهاية الأسبوع باش تتجاوز معادلات العادية بفرق يتراوح بين 7 و12 درجة معادلات العادية نطلعوا بين 7 و12 درجة القصوى باش تكون بين 43 و47 من غدوة حتى نهار الأحد بين 43 و47 درجة مع ظهور الشيلي باستثناء المناطق الساحلية اللي باش تكون بين 36 و41 احنا مشمولين بهم بيان سور دونك نحاولوا نعطيو حسب التقريب اليوم الثلاثة أسخن بلاصة في البلاد الكل باش تكون ريانة بيجة جندوبة تقريبا هذو من عندهم 45 درجة بدرجة أقل، فما بيناروس، فما القروين، الكيف، سليانة، أيضاً تقريباً الدرجات المرتفعة جداً، فما توزر قفصة بينسور، سيدي بوزيد، قصرين، أخف شوي يمكن في بقية المناطق لكن ديما مرتفعة، بنزر 42، نابل 34، مروحة شوية في نابل، معناتها في المهدية 34 كيف كيف. غدوة التوقعات باش تكون تونس 38 هي وريانة، منوبة 42، بيناروس 40، بنزرت 36، نابل 39، زغوان 43، باجة 46، جندوبة غدوة 47، معها توزر كيف كيف 47، قبلي 46، قابس 45، أرقام كبيرة حسيلو غدوة، وإن شاء الله ربي يعطينا ديما كل شيء باللطف. بالنسبة للخميس بنزرت بشكون في الأربعين، معناتها غدوة بارابول اليوم طيح شوية حسب التوقعات، بنزرت اليوم 42، غدوة 36، ونرجعوا للأربعة نهار الخميس في الأربعين. هذه الأرقام اللي جينا من عند المعهد الوطني للرصد الجوي، ومؤكد كما العادة ديما من 11 نقولوا نتاع الصباح حتى الخمسة الستة نتاع العشاء نفيتيو باش نتحركوا في الوقت هذاك، وما فهمناش علاش، اي سورتو الصغيرات الوقت هذايا نتاع من 11 هكايا حتى الخمسة نتاع العشاء، ماذا بينا الصغيرات ما يدوروش، ماذا بينا ما تزهمش للبحر، خليهم في الدار، خليهم في البرود شوية حتى لين تبرد الدنيا، يجموا بارتين بالستة يخرجوا، كامش تزون البحر هزون بعد الستة نتاع العشية، اما نحاولوا تويكة لا يخرجوا لا يقربوا لا يدوروا باش تبدأ الأمور كلها واضحة. دونك هذا طقس اللي قاعدين نتبعوا فيه، قاعدين نشوفوا فيه، واللي على مستوى العالمي مع التغيرات المناخيه وحسب الخبراء يقول لك حتى شيء ما عاد تحت السيطره في المتابعه، معناتها في المراقبه، كيما اليوم عندك درجه حراره عاليه، كيما غدوه تشتق روحك في امطار كبيره برشا وفيضانات بسبب التغيرات المناخيه اللي صايره على مستوى عالمي. 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معنا، تخلينا لي كومونتير على الباج نتاعنا. اكسجين تونيزي بعد شويه كيما قلنا، وبعد الاخبار نحكيوا على الامتحانات الوطنية، كيفاش كانت الوضعية في مندوبية التربية في بنزرت وولاية بنزرت، كل التفاصيل بعد لحظات، خليكم برونشي على اكسجين اف ام.
2: لازم على اكسجين اف ام.

0: وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781، 99 985 283 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
1: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr. على www.radiooxygen.tr.
2: أكسجين فام.
3: أكسجين فام بصوت العالم. بصوت العالم.
4: أكسجين فام. مرحبا بكم في المواد الأخبارية على أكسجين فام. على الصعيد الجهوي، نفذ البارح 16 عامل من عمال المناولة بمعمل تكرير النفط ببنزرت جرزونة وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة التونسية لصناعة تكرير ستير للمطالبة بتوضيحات واستفسارات حول مآل ملفهم المهني. هذا وطالب المحتجين اللي علق نشاطهم منذ أكثر من عام بتطبيق القرارات الرسمية الخاصة بإلغاء المناولة وانتدابهم بشكل مباشر صلب الشركة لضمان استقرارهم الاجتماعي، واعتبروا أن إقصائهم من قوائم الإدماج الأخيرة يشكل مظلمة في حقهم. وفي موضوع آخر، شهدت قضية شركة الفولاذ بمنزل بورقيبة تطور جديد تمثل في الإفراج عن كل من السيدة بن سعيد وزهير الويتي وبشير البجيبي وسفيان بالحاج، ويأتي الإجراء هذا في إثر المسار القضائي ليبقى الفيصل في استجلاء الحقيقة، مع تأكيد على أن العدالة تضمن حقوق جميع الأطراف وتكرس مبدأ قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام باتة. على الصعيد الوطني، يواصل مجلس نواب الشعب اليوم 3-14 جويلية في جلسة عامة النظر في مشروعي قوانين، وذلك بداية من الساعة 10 صباحا. ويتضمن جدول أعمال الجلسة النظر في مشروع قانوني يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز والمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفعالية تحكم قطاع الطاقة في تونس. أما مشروع القانون الثاني فيتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المنفذة للصندوق التكنولوجيا النظيفة والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. وفي موضوع آخر، دعا المكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي السيد مهدي بالحاج المواطنين وخاصة المصطفين للإبلاغ عن أي تجاوزات على الشواطئ تهم الاستغلال الغير القانوني للملك البحري أو الترفيه في الأسعار أو التلوث عبر الرقم المجاني 1820 لمنصة الجسر التابعة لوزارة البيئة. وخلال تصريح إعلامي لها اليوم الصباح، قال السيد مهدي بالحاج أنه تم خلال موفى الأسبوع المنقضي تسجيل 106 مخالفة على طول الشريط الساحلي انتهت بحجز العديد من المعدات، وأوضح أنه التراخيص التي تسند استثنائية للقيام بأعمال تجارية تخضع لعدة معايير وضوابط. وأكد أنه تم تسجيل مخالفات تعلقت بتجاوز المساحة القانونية وعدد المظلات ومخالفات على مستوى التعريفة والأسعار، وتحدث في هذا السياق على ما وصفه بعصابات الشواطئ والاستغلال الغير القانوني للشواطئ والملك العمومي البحرية. ذكر بأن التراخيص الاستثنائي لأشغال الملك البحري يصدر عن لجنة وطنية تضم كل الأطراف المتدخلة، وتخضع هذه التراخيص للمراقبة من طرف لجنة مشتركة. هذا وقال أنه بشي تم في القريب العاجل تطبيق القانون الخاص بارتكاب تجاوزات تتعلق بالتلوث، وأكد أنه العقوبات تتراوح بين الخطايا المالية والسجن. هذا ولاحظ أن التلوث الصناعي أساء إلى الشواطئ ودعا خاصة الصناعيين للكف عن الأضرار بالبيئة والبحر واللي قد تسبب أمراض جلدية. فيما دعا المواطنين للتحلي بالوعي والحرص على نظافة الشواطئ ورفع الفضلات. وفي موضوع آخر، انعقد البارح اجتماع لجنة اليقظة الخاصة بهوية المرضى بحضور أعضاء اللجنة من أطباء والإدارة الإدارية إلى جانب ممثلين عن مركز الإعلامية بوزارة الصحة وعدد من المختصين في مجال الذكاء الاصطناعي. ومثل اللقاء مناسبة لتقييم مدى تقدم تنفيذ مشروع اعتماد المعرف الوطني للصحة، وين تم تسجيل أكثر من 9000 مريض بالمعرف الوطني للصحة في غضون أسابيع قليلة، وهو ما يعكس ما تم التأكيد عليه خلال الاجتماع نجاح الجهود المبذولة والتنسيق بين مختلف المتداخلين في إنجاز هذا المشروع حسب ما علته الإدارة الجهوية للصحة بتونس. هذا وصادقت لجنة اليقظة الخاصة بهوية المرضى في ختام اجتماع على خطة عمل للشروع في تنفيذها بالمستشفى الجامعي الرابطة كنموذج أولي، تمهيدا لتعميمها تدريجيا على بقية المؤسسات الاستشفائية في إطار مواصلة تطوير منظومة الهوية الصحية الرقمية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية في كامل تراب الجمهورية التونسية. وفي شأن التربوي، نشرت وزارة التربية البارح 13 جويلية 2026 قائمة الكراسات المطلوبة حسب المستويات بالمرحلة الإعدادية للسنة الدراسية 2026-2027. فيما أعلنت في ساعة متأخرة من ليلة البارح أن القائمة الرسمية للكتب المدرسية المعتمدة بالمرحلة الابتدائية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027 ولتشمل جميع المستويات من السنة الأولى إلى السنة السادسة ابتدائية. وأوضحت وزارة التربية أن القائمة تضم الكتب الأساسية المعتمدة من مختلف المواد مع الإبقاء على أغلب العناوين المعتمدة خلال السنة الدراسية الماضية دون تغيير، بما يضمن استمرارية البرامج التعليمية واستقرار المراجع البيداغوجية. وتشمل القائمة بالنسبة إلى السنة الأولى كتابي القراءة والتمارين أنيسي إلى جانب كتاب الرياضيات، فيما تضم كتب السنة الثانية كتاب القراءة مساراتي وكتب التمارين وكتب الرياضيات إضافة إلى كراس الأنشطة في اللغة الفرنسية. وبالنسبة للسنة الثالثة فتشمل القرآن الكريم جزء أعمى وكتاب القراءة ينبيع وكتاب التمارين ينبيع الكتابة وكتاب الرياضيات وكتاب الإيقاظ العلمي، فضلا عن كتاب القراءة وكراس الأنشطة في اللغة الفرنسية. وبالنسبة للسنة الرابعة، وين تضمنت القائمة كتب القراءة دروب الحوار وكتاب تمارين أدوات التواصل وكتاب رياضيات وكراس وكتاب الإيقاظ العلمي لجانب كتابي اللغة الفرنسية وكتاب اللغة الإنجليزية. وضم قائمة السنة الخامسة كتاب النصوص مسالك القراءة وكتاب تمارين مسالك الكتابة وكتاب رياضيات وكراس وكتاب الإيقاظ العلمي وكتاب المواد الاجتماعية إضافة إلى كتابي اللغة الفرنسية وكتاب اللغة الإنجليزية. وفيما يتعلق بالسنة السادسة فقد شملت القائمة كتاب النصوص عالم القراءة وكتاب التمارين عالم الكتابة وكتاب الرياضيات وكراس وكتاب الإيقاظ العلمي وكتاب التاريخ والجغرافيا، فضلا عن كتابي اللغة الفرنسية وكتاب اللغة الإنجليزية. وإن دعت وزارة التربية الأولياء والتلاميذ إلى اعتماد هذه القائمة الرسمية عند اقتناء الكتب المدرسية استعدادا للعودة الدراسية 2026-2027. هذا وأكدت وزارة التربية أنه جميع التفاصيل المتعلقة بالعناوين والرموز المرجعية متوفرة ضمن القوائم اللي نشرتها للغرض. وعلى الصعيد الدولي، أعلن الحرس الثوري في بيان نشرته وكالة فارس للأنباء أن قاعدة جوية أمريكية في الأردن استهدفت بصواريخ باليستية إيرانية اليوم الثلاثاء، وينحث الشعب الأردني على إزالة القواعد الأمريكية.

0: نعود لشأن الوطني ولمحة التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي يوم 3/14/2026 عن تسجيل موجة حر مع ظهور الشهيلية، وين تكون الحرارة مرتفعة خلال هذا اليوم خاصة بالشمال، تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 42 و 47 درجة وتكون بين 39 و 43 درجة بالوسط والجنوب مع ظهور الشهيلية ما عدا قرب السواحل الشرقية، وين تتراوح درجة الحرارة بين 34 و 38 درجة. وأوضح المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة أنه هذا الارتفاع الملحوظ في درجة الحرارة يشمل أغلب جهات الجمهورية بداية من غدوة 4/15/2026 ويتواصل لغاية نهاية الأسبوع، وين تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و 12 درجة وتكون درجة الحرارة القصوى عامة بين 43 و 47 درجة مع ظهور الشهيلية باستثناء المناطق الساحلية، وين تتراوح درجة الحرارة بين 36 و 41 درجة. كان هذا المواد الإخبارية لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة المصطفين من رواد الشواطئ إلى ضرورة المحافظة على نظافة المكان. بسلامة وفي الأمان.
1: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.
2: أكسجين، جيبوا لي آلة أكسجين. الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. آي آي آي آي ريح يجب تنفس أكسجين ونرجع. ريح يجب تنفس أكسجين ونرجع.

الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أريستوكار معانا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أريستوكار سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرة مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة.

انفولاين 98 136 811 ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.

0: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ريح،
0: يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: لازم على اكسجين
3: افان. مسين معكم في لازم لازم، مرحبا بالجميع، تحيه كبيره لكم من ما كنتوا تسمعوا فينا. كما قلنا باش نحكيوا على الامتحانات الوطنيه في ولايه بنزرت، تقييم شامل ان شاء الله لكل الامتحانات، نتائجها كيفاش كانت الصوره، كيفاش كانت الوضعيه اليوم في ولايه بنزرت. مع ضيفنا حاضر بحثنا في البلاتو سي نور الدين المكشاح، مدير مساعد للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحله الاعداديه والتعليم الثانوي بمندوبيه التربيه ببنزرت. سي نور الدين مساء النور، مرحبا بك.
4: مساء النور سي حمزه، مرحبا بك ومرحبا بالسيدات والساده المستمعين.
3: تقييم عام قبل ما ندخل في الارقام، كمندوبيه التربيه اليوم كيفاش شفتوا الوضعيه؟ بعد ندخل بالامتحان بالامتحان، اما اجمالا كيفاش كانت الوضعيه؟
4: والله اجمالا نسب النجاح المحققه في الامتحانات الوطنيه 3 في المندوبيه الجهويه للتربيه في بنزرت هي تراوح وتقارب النسبه الوطنيه، يعني نجم نقولوا احنا في المستوى الوطني في مختلف الامتحانات الثلاثه.
3: راضين؟
4: راضين على المنجز، على النتائج اللي حققناها، معناها رضا، ما نجموش نقولوا رضا تام لانه ديما فما في الامكان تحقيق ما هو افضل. نطمح دين ما هو افضل، لكن الرضا تاعنا انه المجهود اللي بذلته الاسره التربويه بصفه عامه حقق نتائج مقبوله معنا، لكن الطموح ديما يبقى لتحقيق ما هو افضل.
3: ما تظهرش بتتر في الامتحانات نتاع النوفيام ولا السيزيام، لكن قاعده تظهر اكثر الملاحظه في امتحان البكالوريا. علاش سي نور الدين مندوبيه بنزرت وبنزرت كولايه في حد ذاتها ديما وسط الترتيب؟ نحبوا نقدموا، نحبوا نمشيوا نفوتوا العشره الاولى، بتتر ندخلوا حتى علاش غير في الخمسه الاولى، ديما نلقاو احنا الاشكال هو بيدو انه تتتالى السنين ديما بنزرت شاده وسط الترتيب، مرتبه 13 14 وطنيين 15، هذا هو الرقم.
4: والله بالنسبة لترتيب المندوبية الجهوية للتربية بمنزرت كما قلت أنت، معناها قعد في نفس يراوح نفس المكانة، لكن التفسير معناها الرتبة هذه ما نجموش نحدوه بعامل وحيد، على خاطر فما تفاوت كبير تعرفوه أنتم بين معاهد ومؤسسات شرق ولاية بنزرت ومعاهد ومؤسسات غربها. إذا كان باش ندخلوا معناها بالتفصيل في المقارنة بين المؤسسات هذه، نلقاو باستثناء المعهد النموذجي معناها اللي هو معهد انتقائي والدخول ليه يكون نتيجة مناظرة، نلقاو أنه عندنا ثلاثة مؤسسات، معناها دخلنا طول يمكن تو في الحديث على التراتبية بين المؤسسات التربوية في الجهة، نلقاو ثلاثة مؤسسات تفوق نسبة النجاح فيها 63% اللي هي معناها نسبة أعلى بكثير من النسبة الوطنية. في المقابل زاد نلقاو ثلاثة مؤسسات النسبة المئوية نتاعها ما تخلطش ل 30%.
3: لو كذا هو معناتها تقييم اللي قاعدين نعملوا فيه وديجنوستيك ديما هو بيدو سي نور الدين وصحيح، هذاك هو انه اليوم عندنا مثلا سورتو معتمديات شؤمين سجنان غزاله، هما اللي بوتيتر الارقام فيهم تكون متدنيه شويه ولا متدنيه اللي تنجم تطيح المعدل العام للولايه. لكن السؤال ما تروح لهنا هو شنو هو الحل اللي نجم نلقاوه؟ هذا هو في التنسيق مع وزاره التربيه، شنو الحل اللي نجم نلقاوه باش نحاولوا نطلعوا المعدل للولايه الكل معناتها؟
4: هو الحل متكامل معناها، ما فماش وصفه تقوم على حل وحيد ولا على عامل وحيد يمكن يحل الاشكاليه هذه. كما قلت التفاوت راهو تفاوت حاد، ما نجموش ننكروا هذا. انا نجم اقول لك فما تفاوت يوصل ل 40 نقطه مئويه بين اعلى مؤسسه
3: تلقى واحده في 60% وواحده 20%.
4: واحده 20%.
3: شنو السبب غادي؟ شنو السبب؟
4: هنا
3: نقص في المدرسين في الاساتذه، عزوف غادي عند الناس على القرايه، شنو هو السبب بالضبط؟
4: هو سي حمزه ديما يقول كما يقال راه العامل الواحد لا يفسر التاريخ. الامر يستدعي تشخيص معمق العوامل، نجم نسميها عوامل بنيويه، ماهيش عوامل تشمل الجانب الاجتماعي والجانب الجغرافي، عوامل تشمل الجانب التأطيري في المؤسسات الأضعف أداء، معنا من ناحية التأطير البيداغوجي نقصد، وكما في معهد جبل سمان جومين ومعهد سجنان ومعهد بزينة، كما فما عوامل أخرى تهم توجه المترشحين بصفة عامة. نلقاو احنا مثلا شعبة الاقتصاد والتصرف اللي هي عندها ثقل هائل من حيث العدد، 37.5% من المترشحين الحاضرين في امتحان البكالوريا ينتميوا للشعبة هذه، في مقابل الضعف الحاد لنتائج هذه الشعبة العلمي. شعبة الاقتصاد والتصرف قصدي،
3: يعني نمبر كبير لكن النجاح فيها مش كبير،
4: لكن النجاح فيها مش كبير. المشكل هنا يكمن، معناها قلت من بين العوامل هو ضعف النتائج.
3: شو تفسيركم سي نوردين لشعبة الاقتصاد والتصرف؟
4: هنا الأمر يرجع
3: اللي يحب يعدي يقيد إيكونومي،
4: هنا يرجع الأمر للتوجيه والاختيارات التلامذة خلال مسارهم الدراسي، اللي يظنوا أنه شعبة الاقتصاد والتصرف هي أسهل شعبة.
3: ما فهمتش علاش إقبال كان يتقال الكلام هذايا على الأداب سي نوردين، يقول لك اللي ما يحبش القراية يمشي يعمل لتر، واللي موش قراء يمشي يعمل لتر، واللي موش سيونتيفيك يمشي يعمل لتر، وكأني الشعبة هي المتذيلة للترتيب. لوخ كل يوم ولينا نراو انه الايكونومي هي اللي ماخذ البلاصه هذه.
4: هي سي حمزه لو كان معناها باش ناخذه لو تسمح معناها بالترتيب،
3: مازلت ديما في التقييم تنجيك في الارقام حتى عندي الوقت.
4: اي انا باش نحكي معناها على ترتيب الشعب. نلقاو انت حكيت طبعا على شعبة الاداب. شعبة الاداب هي في الرتبة السادسة من حيث نسب الناجحين، ديما ديما الاقتصاد والتصرف هي في الرتبة السابعة، هما سبعة شعب. هذا يأكد كلامك انه معناها التلامذة يهربوا، انا نقولها ديما يهربوا من مواد معينة ونحو الشعبتين هذوما، يهربوا من المواد العلمية، يهربوا من الرياضيات، من العلوم الفيزيائية، من علوم الحياة والأرض، يهربوا للزوز شعب هذوما ظنا منهم انه بقية المواد
3: أسهل
4: في المتناول. في حين وقت نعمل قراءة للأعداد المحرزة عليها في مختلف المواد نلقاو عدد الأصفار كبير برشا في الفرنسية، نلقاو نسبة كبيرة من التلامذة في الشعبة هذه معنا في الاقتصاد والتصرف اللي هي الضوارب فيها متقاربة برشا، تلقى معنا التلامذة متحصلين على عدد أكثر من 30% من التلامذة عددهم دون الخمسة من 20 في الفرنسية، قرابة زادة 20% من التلامذة أعدادهم تتراوح بين 0 و5. يعني التقارب قصدي أنا تقارب الضوارب في المواد في شعبة الاقتصاد والتصرف مع الوهم السائد بأنها شعبة سهلة هو اللي يخلي في نظري أنا أنه نسب النجاح فيها مدنيا.
3: بالعكس السيونتيفيك واضحة الأمور 1 plus 1 يقال 2 معناتها، أما في التسكيلاتر وإيكونومي بالعكس ريدكسيون، وشوف تمشي الأمور شو ما تمشيش، فلسفة تاريخ جغرافيا منا من غادي تجم تمشي لك تجم تمشي لكش معناتها الأمور. لكن كينو بلز اليوم سي نوردين باش نعدي باك برخ نحط ايكونومي ولا اسهل؟ بالعكس فما وعي انه الليتر صعيبة لانه فيها خدمة وفيها تجم تكتب تكتب تكتب في الاخر تلقاك اور سوجي، هو كونتر في الايكونومي كاين سهلة.
4: هو يلزم نتفق على حاجة في نظري انا كمختص معناها كمارست التدريس مدة 16 سنة من الكاريير متاعي، عندي توا 18 سنة معناها في الإدارة التربوية، أنا نقول ما فما حتى شعبة سهلة وما فما حتى شعبة صعيبة. أنا كي نحكي على السهولة في شعبة الاقتصاد والتصرف وفي شعبة الأداب نقول وهم السهولة. أنا كي نغزر نعمل نظرة سريعة للأعداد المتحصل عليها في المواد الأدبية لدى تلاميذ الشعب العلمية، نلقى أفضل المعدلات في العربية وفي الفرنسية وفي الفلسفة وفي الإنجليزية عند تلاميذ شعبة الرياضيات، نلقى أفضل المعدلات زادة عند تلاميذ شعبة العلوم التجريبية. يعني التكوين التلميذ الهش منذ سنواته الأولى. احنا هنا طبعا ليش انا قلت العام الواحد لا يفسر التاريخ، ويلزم يلزمنا نرجع الأمور هيكلية معناها تمس تكوين التلميذ الأساسي في اللغات منذ المرحلة الابتدائية، منذ المرحلة الأولى من التعليم الأساسي. نلقاو أنه تلامذتنا وليداتنا قاعدين يتعداوا من سنة إلى سنة ويرتقيوا بضعف هيكلي في عدة مواد، يجي للمرحلة الثانوية يلقى روحه معناها كما قلت أنت يحب ياخذ البكالوريا ويغزل البكالوريا كان معناها حلم حياته، لكن هو مقصوص الجناح بالنسبة لي.
3: اختيار الشعبة سي نور الدين اليوم واضح بالنسبة ليكم كمختصين، تراها أنها تكون واضحة في السيركوي متاع الصغير من السيزيام أني النوفيام أني للليسي، يدخل الليسي بروميير أني سكوندير، تبدأ واضحة الصورة وإلا تتبدل فيرو يا مزور؟
4: للأسف للأسف حسب اللي فيه أنا أنه الصورة واضحة بالنسبة للتلامذة المتميزين برك، بالنسبة للتلامذة المتوسطين تلقاه الآخر لحظة يبيع ويشري مع روحه، يبيع ويشري مع روحه أنا شنو أنا وين نجم ننجح. تو التلميذ ما عادش يغزر للتكون للتكوين الشخصي متاعه، ما عادش يغزر للتحصيل العلمي، ما عادش يغزر لتنمية قدراته المعرفية، التلميذ تو ولا يغزر كيفاش ننجح. معناها التوجه نحو الشعبتين هذوما الاداب والاقتصاد والتصرف ماهوش توجه واعي عند السواد الاعظم التلامذه، باش ما نظلمش عندنا تلامذه متميزين متميزين للغايه في شعبه الاقتصاد والتصرف ومشاولها وهما واعيين بالخصوصيه نتاع الشعبه هذه وبما تتطلبه من اجتهاد ومن عمل الى غير ذلك.
3: باركونتر زاد الولي كانوا مأيس لهنا سي نور الدين، كانوا هز يده معناتها من دامو مش باهي في الفيزيك وفي المات وفي السيونس برا خليه دبر راسه يختار ايكونومي ولا يختار لات المفيد يكمل القرايه ما يبطليش.
4: هو صحيح كلام كذا صحيح في المستويات الكل، احنا نلاحظوا شبه استقاله من الولي في متابعه عمل ولده وفي متابعة نتائجه. الولي ولا يظن أنه معناها المتابعة تقتصر فقط على توفير الأسباب المادية للنجاح،
3: مستلزمات خلص له لدرا شنو،
4: في حين أنه المتابعة راهو متابعة. أنا نقول لهم البكالوريا ما تتخدمش في السنة الثالثة والرابعة ثانوي، البكالوريا راهو تتخدم من السنة الأولى والثانية والثالثة ابتدائي. ريتو كلا عندي أنا التلميذ المتميز في اللغات في المرحلة الابتدائية وفي المرحلة الإعدادية هو بالضرورة تلميذ متميز في بقية المواد، على خاطر اللغة هي أداة التفكير وهي وعاء الفكر بصفة عامة. يعني احنا نراو توا في الولي، انا توا نحكي على دور الولي في الابتدائي، فما شبه هرسلة للأطفال الصغار انهم يجيوا في المراتب الاولى وانهم يجيبوا 18 وانهم يجيبوا 19 وكذا، من غير ما يغزر الولي للتكوين الحاصل عند ولده، يجيد القراءه ولا لا، يجيد الحساب ولا لا. احنا نذكروا بكري وقت اللي كانت السيزيام كان شنو البروفيل نتاع التلميذ في نهايه المرحله الابتدائيه، انه يكون قادر على القراءه والكتابه والحساب. هذه المهارات ولا الكفاءات هذه للأسف ما هيش حاصلة عن تلميذ البكالوريا تويك.
3: سي نور الدين مكشيح بحذانا المدير المساعد للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة الابتدائية والتعليم الثانوي مندوبية التربية بنزرت، نعمل قراءة بعد شوية في كل نتائج امتحاناتنا الوطنية في ولاية بنزرت، سيزيام نوفيام وبكالوريا. مرة أخرى نجدوا تهانينا للناجحين الكل وبالتوفيق للي ما حلفهمش الحظ، إن شاء الله عام جاي يكونوا من المتفوقين ومن الناجحين. راجعين بعد لحظات في اللازم لازم.
5: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
6: فصل الجو والشيخات والربح يبدا رسميا مع اورانج من توا حتى ال 31 اوت، شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت ب 5 دينارات ولا اكثر، تدخل في قرعه باش تربح مليون و200 شهريه عام كامل، دي بون داشا اورانج بقيمه 1000 دينار تلفز وبرشا كدويت اخرين.
5: فاش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا. يلا جو
6: عندك أورانج.
7: كي تضربها في القويل على ساقيك تكمل الشمس تضرب فيك، ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين.
6: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
8: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت
9: بيمنت سهل لك حياتك.
10: إيزي زيتونة بيمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد. نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
11: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة، امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131 350.
12: حاير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
13: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705، وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بيك سيروبلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق وتيك زادة، وفي كرون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المونستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LNB Solar Company تنور لك حياتك.
14: مع وكالة البلد الأمين بنزرت، عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل باشير بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781، 99 985 283، 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت نسعى لرضائكم، وثقتكم هي سر نجاحنا.

0: وصلنا معكم في لازم لازم. مرحبا بالجميع. نعملوا في تقييم نتائج الامتحانات الوطنية وقراءة زادة في نتائج الامتحانات الوطنية في ولاية بنزرت في مندوبية التربية في بنزرت. نحكي على الباك النوفيام ولا سيزيام. ضيفنا سيد نوردي مكشيح المدير المساعد للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بمندوبية التربية ببنزرت. سي نوردي مرحبا من جديد. كنا نحكيوا على سيرتو نتائجنا في البكالوريا وحكينا طول على امتحان البكالوريا. هات خلينا نبداو بالصغيرات سيزيام الساعة قبل كل شيء لأن نتمنوا لهم النجاح والتوفيق ونقولوا إن شاء الله مبروك. لكن ديما سؤال نطرحه عليك كل ما تجي بحذايا سواء قبل ما نعديو ولا بعد ما نعديو. سي نوردين طبعا السنوات الأخرى ديما نعاودوا لك السؤال هذا ونعاودوا لكل المندوبين المتعاقبين على مندوبية التربية في بنزرت والكلام أكيد موجه حتى لوزارة التربية والتوجه العام في الدولة. صوت كبير من الشعب التونسي نتصور ونتصورك نتصورك أنت بيدك معانا كولي وكتلميذ كنت قبل تلميذ لكن كولي وكمدرس وقتاش يرجعوا امتحانات أوبليغاتوار؟ هذا اليوم يمكن سؤالي اللي تطرح للسيزيام والنوفيام باش يعاونوا. سير نور الدين برشا ناس يقولك باش نعاونوا صغارنا على أنه في الباك يقدموا نتائج باهية لأنه اليوم للأسف التلميذ التونسي ما يصطدم نقولوا أحنا بصحة الامتحانات كان في البكالوريا ما عندوش تقييم كاسح بلغتنا العامية. اليوم سيزيام ولا النوفيام مجرد امتحان يتعدى باش ندخل به للليسيت بيلوت ولا كوليج بيلوت. لكن يقول لك اليوم وقتاش راجع امتحاناتنا اوبليغاتوار؟
1: صحيح سي حمزة كلامك وتدعموا الأرقام الإحصائيات. كي نعرفوا أنه عدد التلامذة المسجلين في السنة السادسة ابتدائي 9484 تلميذ ترشحوا منهم فقط ما يعادل 23.67% منه 23.67% برك من العدد هذا هو اللي ترشح المناظرة الدخول للمعاهد للمدارس الإعدادية النموذجية
0: بلغة يعني العامية كابتين وكاب
1: أقل من 25% أقل من الربع نتاعها. أنا معك أنه معنى التلميذ التونسي ما يعرف الامتحان كما قلت أنت جلهم يعني إذا كان قلنا 23% فقط اجتازوا امتحان مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية ونصدهم يمكن بالنسبة في السنة التاسعة نحكي على المؤسسات العمومية في السنة التاسعة نسبة المترشحين من بين التلاميذ المسجلين في السنة التاسعة 14.59% يعني في السنة السادسة في المناظرة 23% يهبط عدد المترشحين ل 14.59% في السنة في امتحان شهادة خاتم التعليم الأساسي. والسبب هو أنه هذين الامتحانين هما امتحانان اختياريان. سؤالك وقتاش ترجع معنا الامتحانات هذه إجبارية هذا أنا ما نجمش نجاوب عليه. أنا كما قلت أنت كولي وكإطار تدريس نتمنى أنه معناها تفضي المشاريع المستقبلية لإصلاح المنظومة التربوية إلى إعادة النظر في المسألة هذه
0: لأنه سينوردين كنا ما نجحناش في التوجهات كي رانا نتائج متذبذبة وتراجع المستوى التعليمي نقولوا كنا ما نجحناش في الـ في الـ في الـ في التوجهات.
1: هذا اللي خلينا نقولوا انه الاصلاح التربوي الشامل ضروري معناه ضروري للوقوف عند نقاط الضعف والهينات الحالية ومحاولة تجاوزها.
0: شعنا عدد ارقام سيزيامة
1: بالنسبة للمناظرة هي مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية وكما قلنا هي مش مناظرة إجبارية هي اختيارية.
0: على قداش من بلاصة خدمنا السنة؟
1: السنة معناها عنا عدد الموجهين تقصد عدد الموجهين سي حمزة هو 218 تلميذ نجحوا في المناظرة وتوجهوا إلى المدرسة الإعدادية النموذجية ببنزرت 218 من 3035 مترشح.
0: مدرسة إعدادية نموذجية عندنا كم فرحات حشيد؟
1: فرحات حشيد بنزرت احنا عندنا المعهد النموذجي 15 أكتوبر ببنزرت والمدرسة الإعدادية النموذجية فرحات حشيد ببنزرت. يعني نسبة الموجهين إلى
0: مدرسة 218
1: عددهم 218 نسبتهم 32% من الناجحين.
0: أعطيني قلت لي 9484 صغيرة في السيزيام أني
1: أي هذوما المسجلين في السنة السادسة ابتدائي في المؤسسات العمومية
0: والخاص
1: 1363 تلميذ مسجل في
0: يعني برسك 11000 ريسك 11000. قداش عداو منهم مناظره؟
1: هذوما عداو منهم الحاضرين سجلوا 3035، بينما الحاضرين هو 2460.
0: يعني من 11000 صغير في السيزيام عداو كان
1: 2460.
0: يوريك اللي هو اللي هو فوالا باساج عادي نتاع عام معناتها سي نوردين. كان الناس اللي عندها النيه باش انه تمشي ليسي بيلوت ولا كوليج بيلوت.
1: وكي نعرفوا سي حمزه انه هذوما معناها ناس رغبوا باش يشاركوا في المناظره واستعدوا لها وحضروا لها كل شيء. قداش من واحد فيهم نجح في المناظره؟ يعني جاب 10 فما فوق. 793
0: من 2000 و...
1: من 2460 هذوما.
0: يعني ما فماش جديل كامله معناتها، فماش جديل كامله. باساج داني عادي بالنسبه للاولياء وصغارهم، كان الكعبات اللي حاشتهم باش يمشيو كوليج بيلوت.
1: باش يمشيو بيلوت، وهنا ترى نسبه الغياب معناها بين 3035 مسجل و2460 حاضر. يعني كما قلت انت معناها فما شويه هكا نقص، باش ما نقولوش غياب جديه، فما نقص من قبل العائله في الجديه في جديد التعامل مع الامتحان مع المناظره هذه.
0: يعني كان مشينا في الاجباريه والعوده الاجباريه، نلقاو 11000 تلميذ في ولايه بنزرت باش يعديوا.
1: اي
0: وشوف عاد قداش في تعديوا منهم وقداش مش تعديوا منهم، وتولي يمكن اكثر الامور جديه من هكا بصراحه، سينو هكا عباره باساج نتاع عام عادي معناتها، لا اكثر لا اقل معناتها.
1: هو هي تبقى معناها مناظره ولا المناظره احكامها كل شيء، لكن هي تدق نقص خطر نقول معناها بكل واقعيه على بالضبط. مستوى تلامذتنا تو مستوى وليداتنا، فما ارقام انا ما نحبش نحكي فيها. كنقول لك معناها قداش من مؤسسه فيها صفر ناجح، معناها صفر تلميذ
0: من اللي عداو الكل،
1: من اللي عداو الكل، معناها قداش من مؤسسه عموميه فيها صفر تلميذ.
0: صفر ناجح معناتها ما جابش 10
1: تلميذ. اي
0: يعني هذا مقيد باش يعدي مناظره السيزيام ويدخل السيزيام ما يجيبش 10.
1: ما جابش 10.
0: مشكلة
1: انا معناها مانيش ما نحبش معناها نكون نعطي نظره سوداويه، لكن نحب نقول انه معناها انا الاوان انه ننظروا في معناها في برشا مسائل من شأنها أنها معناها ترتقي ب
0: وقيد بصراحة عودة المناظرة وقيد عودة المناظرة سي نور الدين، لأنه كما قلت لك راهو التلميذ ما هو قاعد يحس بالخطر كما نقولوا نتاع التقييم نتاع قرايته نتاع مستواه التعليمي. اليوم في تونس كان في الباك معناتها، وفي الباك صدمة معناتها تكون كعبارة كارير الكل اللي عداه الكل تو يعاود يدخل فيه هو الدوت، اسكو أنا سو بوان فارغ علميا من داخل ما عندي شيء يخليك تعمل مراجعة هذوما سي نور الدين معناتها اليوم للأسف.
1: صحيح مادام معناها التلميذ يوصل لسن 18 سنه معظمهم، معناها اذا كان قلنا احنا في السنه في السيزيام 23% برك خاضوا التجربه ترشحوا باش ياخذوا التجربه معناها، و14% في السنه التاسعه، يعني البقيه طول عمره ولا خاض حتى تجربه، ما خاض تجربه حتى امتحان حتى البكالوريا.
0: بالضبط.
1: وهذا حتى على الجانب النفسي معناها يكون تكون فما شويه هشاشه نفسيه نلاحظوها عند بعض عند برشا مترشحين وقت الدخول ومقاعة الامتحان.
0: ان شاء الله مبروك لل 218 هذوما، وان شاء الله ربي يوجههم خير وينجحهم ونشوفوهم متفوقين ويكملوا ان شاء الله علاش ليه في الليسي بيلوت من بعد كي يكبروا يكملوا المرحله الاعداديه. اكيد نتصور اغلبهم الاغلبيه بنات
1: ديما
0: رقم الاناث هو
1: الاكثر. عندنا القاعده ذيك ثلثين بنات وثلث اولاد.
0: شنو احوال النوفيام اني؟
1: نوفيام اني كما نفس تقريب
0: تصورت تكبست شويه ولا لا؟
1: لا لا نفس نفس الملاحظات بالنسبه للمناظره مع زياده في عدم الرغبه في المشاركه فيها. اذا كان قلنا معناها في المناظره عن 23% 23.67% نحكي على المؤسسات العموميه، في المؤسسات الخاصه في السيزيام نسبه التسجيل الضعف 57.96%. هذه تتطلب الارقام هذه
0: بريفيت يلزوم شويه كاين ويلزوم ما يقولوا تعدي وباهي ودرا شنو.
1: بالنسبه للامتحان امتحان شهاده ختم التعليم الاساسي اللي نشيروا للفرق بينه وبين المناظره انه هو امتحان اشهادي يفضي الى نيل شهاده اللي هي شهاده ختم التعليم الاساسي، ويتضمن في نفس الوقت مناظره هي مناظره الدخول الى المعاهد النموذجيه. يعني التلميذ اللي يخوض التجربه هذه سيحصل في النهايه معناها شهاده.
0: ما ياخذهاش كي عادي باساج داني عادي؟
1: لا ما ياخذهاش.
0: اوكي.
1: والشهاده هذه عندها ادوار اخرى، مثلا التلميذ اللي في المعاهد الخاصه وقت ياخذ شهاده ختم التعليم الاساسي يقع ادماجه اليا في التعليم العمومي. من الحاجات اللي حتى الاولياء ما يعرفوهاش هذه، ومناسبة باش نذكرها لهم. إذا كان عندك ولدك
0: يبدأ ولدك في الخاص
1: يخوض تجربة شهادة ختم التعليم الأساسي وينالها يقع إدماجه آليا مهما كانت
0: يعدي النوفيام ويخو شهادة النوفيام يدخل آليا للعمومي
1: من غير نظر في مساره الدراسي فيه
0: ويجب يدخل حتى ليسي بيلوت
1: بالطبيعة
0: بالخاص ويدخل ليسي بيلوت
1: يدخل ليسي بيلوت.
0: هاي قليش عن الأرقام
1: إذا كانت تحب معناها بلغة الأرقام عنا عدد المرسمين بالسنة التاسعة أساسي هو 7571 تلميذ في المدارس الإعدادية العمومية. نسبة عدد المترشحين من 7571 هو 1105 أي بما نسبته 14.59%.
0: كان اللي يحبوا يمشوا ليسي بيلوت معناته تقريبا أي.
1: ونسبة الحاضرين في الامتحان من بين عدد التلاميذ المسجلين في السنة التاسعة مش المسجلين في الامتحان هو 11.70%. يعني
0: مشكلة
1: عندنا 11.70% من تلاميذ السنة التاسعة هما اللي خاضوا التجربة هذه.
0: يعني 1000 برسك في 1000 تلميذ.
1: أي عدد الحاضرين هو 886 مترشح في العمومي وعنا في الخاص 294 مترشح حضروا الامتحان. مجموع الحاضرين هو 1180 مترشح. بالنسبة للناجحين في العمومي من 886 نجحوا 490 مترشح أي بما نسبته 55.30%. توجهوا منهم من المؤسسات العمومية توجهوا 175 تلميذ للمدرسة للمعهد النموذجي 15 أكتوبر ببنزرت.
0: أيوة.
1: وفي المؤسسات الخاصة 406 خاضوا الامتحان نجحوا منهم 220 أي بما نسبته 74.83% وتوجهوا 79 منهم للمعهد النموذجي.
0: قد عنا كيف كل معهد نموذجي؟
1: توجهوا 254 تلميذ.
0: معنا؟ أي سنة؟ 250
1: مو 150 إذا كان وقف القبول في المعهد النموذجي في معدل 15.00 العامين هذوما وقع النزول إلى 14 يعني هذوما 254 هما 254 مترشح متحصل على 14.00.
0: طيحنا في ليسي بيلوت معادش 15؟
1: لا أي
0: ولا 14؟
1: أي عمنا وبسنا هبط معناها المعدل النهائي للقبول ل 14 لذا زاد عدد التلاميذ اللي يدخلوا المعهد النموذجي ب 100 تلميذ
0: 254 دونك تلميذ السنه باش يكونوا عم جاي ان شاء الله في ليسي بيلوت
1: ان شاء الله.
0: فوالا هذا تقريبا ارقامنا نتاع السيزيام ولا نوفيام اللي اذا كان فما مؤشر هو انه لازم الامتحانات ترجع رسميه في تونس لانه اليوم اجباريه سينو اليوم فما عزوف معناتها ولدي نجحك هاو ما فماش علاش ولا ما نحبوش في البيلوت دونك خليه من غير ما يمشي عادي الامتحان وما فماش حتى جديه في تعديل الامتحانات ابار المتفوقين والناس اللي جابت تبارك الله عليهم معادلات ممتازه. فما ظاهرة السنة شفناها عيناه في الباك وإحنا باش نحكيو على الباك تاو سي نور الدين المكشاح اللي هي نحط في نقيد في المناظرة بعد ما نحضرش نفهمها في السيزيام وفي النوفيام لكن ما نفهمهاش في الباك. فما سنة نسبة غياب في الباك ما فهمناهاش شنية حكايتها سي نور الدين ونحبوا نفهموها من عندك.
1: هي نسبة الغياب مش في المعاهد العمومية كانت تحب بلغة الأرقام احنا عنا مسجلين في المؤسسات العمومية 7462 مترشح في مختلف الشعب 7462 مسجل اللي حضروا منهم هما 7274 يعني فما قرابة 200 متغيب
0: 200 متغيب هذو ما شنو الأكثرية قيد وندموا
1: والله فما عدة حالات معناها فما اللي انقطعوا خلال العام الدراسي وخاضوا تجربة التكوين المهني نتذكر معنا برشا تلاميذ ياخذوا شهادة مدرسية ويمشيوا للتكوين المهني.
0: أيوة.
1: هذه معظم الحالات معناها والحالات الأخرى هي حالات ممكن اجتماعية و
0: فهمتك دونك عندنا في ال 200 غياب في ال 200
1: هذا في بالنسبة للمعاهد العمومية الغياب الأكبر احنا باش نلقاوه في المترشحين بصفة فردية حتى في المترشحي المعاهد الخاصة عندنا 1072 مترشح الحاضرين 1001 يعني الغياب مش الغيابات مش
0: فما 70 واحد 70 واحد
1: أي. لكن المترشحين اللي نجوم الغياب هما المترشحين بصفة فردية اللي هما معناها يجيوا يسجلوا
0: يصبوا يندم صبوا يندم.
1: نسبة الغياب فيهم ما تفوق 60%.
0: نجوم الغياب سميتهم انت. صبوا يندم رغم اني ما فيهاش حتى قلق. ما انت شنو انت ماك صبيت وانت ماكش ماخذ الباك وحبيت تاخذ الباك وانت تش تكون تخدم تش في يوم اللي معرس في يوم اللي شاف حياته سي مش مشكلة بالعكس سي بينيفيك ليك. كان جات ما جاتش ما جاتش معناتها ما فهمتش علاش يندموا بعد ما ي... ما ي... ما يصبوا معناتها
1: انه عدد الناجحين السنه كان اكثر بكثير من في
0: المترشحين بصفه فرديه.
1: المترشحين بصفه فرديه هي السنه 18 مترشح بصفه فرديه نال شهاده البكالوريا مقابل عام ناول 12 والعوام بل اقل معناها
0: بالضبط. شعلنا اي ارقام خلينا نبداو مرتبه اولى لل
1: بالنسبه للشعب
0: اي سيونس الاولى
1: المرتبه الاولى ديما رياضيات.
0: رياضيات رجعت الاولى ما كانتش خاطر عام ناول ظهر الاولى
1: رياضيات اي رياضيات الاولى بنسبه 80.17
0: فوالا
1: في المئه
0: رجعت لبلاصتها.
1: اي
0: رغم اللي الحاجه الملاحظه انه مش عدد كبير نتاع اللي عادي والباكمات سينوردينا
1: هما المسجلين 371
0: فوالا ماهوش كبير الرقم معناها 371 نجحوا منهم
1: 291 هما حضروا منهم 363 يعني عندنا
0: ديجا باكمات عندنا فيه 8 غيابات
1: عندنا فيه 8 غيابات نجحوا منهم 291 مترشح اي بما نسبته 80.17%
0: واضح. ثاني
1: عندنا المرتبه الثانيه شعبه الرياضه وهي شعبه معناها تدرس في معهد وحيد هو معهد فرحات حشيش بالضبط. المترشحين 50 نجحوا منهم 40 اي بما نسبته 80%. الرتبه الثالثه هي لشعبه علوم الاعلاميه اللي هي في صعود
0: بدات تفك في بلاصتها كانت سيونس ديما الثالثه الثانيه الثالثه
1: كانت السيونس ديما
0: كانت المات سيونس تكنيك تو سيونس انفورماتيك بدات تفك توجه كله غادي تو العالم الكل ماشي للاعلاميه هاي شحال الارقام؟
1: قلت شعبه علوم الاعلاميه هي في المرتبه الثالثه من حيث نسبه الناجحين بما نسبته 56.98% وشعبه العلوم الاعلاميه كما قلت سيادتك كانت في المرتبه الاولى الثانيه
0: العلوم التجريبيه
1: تراجعت للمرتبه الرابعه ب 53.24%. العلوم التقنيه في المرتبه الخامسه 49.72% والمرتبة السادسة قبل الأخيرة لشعبة الآداب 47.48% والاقتصاد والتصرف هي في المرتبة الأخيرة 44.71%.
0: أعطيني أرقام الباك إيكونومي قديش مقيدين سينيور دي؟
1: بالنسبة للاقتصاد والتصرف قلنا هما عندهم العدد الأكبر من المسجلين في الامتحان 2799
0: 2799 ولاية كاملة؟
1: اي ولايه كامله في المؤسسات العموميه هي 22 مؤسسه عندنا احنا 24 معهد نموذجي بطبيعته ما فيش شعبه الاقتصاد والتصرف وعندنا معهد الماتلين اللي هو معهد احداث جديد السنه للدوره الفارطه
0: زي ما فيش
1: اي فيه شعبه وحيده هي العلوم التجريبيه يعني هذه في 22 مؤسسه عموميه عندنا 2799 مترشح حضروا منهم 2724 ونجحوا فقط 1218 أي بنسبة 44%. كما كنا نحكي قبيلة على الشعبة هذه هي الأثقل من حيث عدد المترشحين والأضعف من حيث نسب النجاح.
0: مشكلة بالنسبة للاقتصاد والتصرف
1: حتى على سمحني على مستوى الشعبة هذه نلقاه حتى تفاضل بين معاهد الجهة عندنا قلت 22 معهد يدرسوا الشعبه هذه منهم افضل اداء نلقاوه في معهد راس الجبل
0: الاولى نذكر زوج الولايه في الايكونومي جيستيون سنين في الولايه
1: عندنا معهد راس الجبل
0: ظهلي وفما طفل اخرى في منزل جميل ظهلي
1: اي حتى المؤسسات نتاعهم تصدروا معناها الترتيب في نسب النجاح في الشعبه هذه
0: ولا
1: عندنا كما قلت معهد راس الجبل 59.06% يليه معهد منزل جميل 53.85% ومعهد اوتيك 53.16% اللي معهد اوتيك معناها معهد اوتيك معناها في الترتيب العام لنسب النجاح ما نلقاوش معناها من بين المؤسسات من بين المعاهد اعلى ترتيب نلقاوه جاء في الرتبه 19
0: 19 على 24 معهد.
1: بينما في شعبة الاقتصاد والتصرف نلقاوه معناها في المراتب الثالثة الأولى. يعني علاش قبيلة وقت اللي ندرسوا معناها
0: انت والبلاس
1: تحسين النتائج، يعني يلزم استراتيجية تكون مدقة وتاخذ بعين الاعتبار الفوارق بين بين المؤسسات.
0: تحس انت والبلاصة والاي الخواص شنو حوالو في الباك؟
1: بالنسبة للمترشحين كما قلنا العدد الجملي للمترشحين 1072، نجحوا منهم حضروا 1001 مترشح، نجحوا 246. بالنسبة لنسبة النجاح في الخاص متدنية في البكالوريا
0: مشكلة ديما فهم مشكلة في الخواص عكس الصغار،
1: عكس الصغار
0: خاطر يخدموا برشا الخواص توع الصغار ومازالوا مش مركزين على الكبار معناتها، وهذا اللي عامل مشكلة في البكالوريا بالنسبة للبريفي معناتها بعيد برشا مازال البريفي في البكالوريا.
1: ونلقى نفس الشيء شعبة الاقتصاد والتصرف هي ديما معنا في ذي الترتيب. بالنسبة للمؤسسات الخاصة تتقدم شوية في نسبة الناجحين عن نصوص شعاب أخرين اللي هو العلوم التقنية اللي هي موجودة في معهدين أو ثلاثة.
0: صعيب باك تكنيك في البريفي صعيبة ماتريال وكذا صعيب شتكون لازم نكبسوا أكثر على مستوى سورتو البكالوريا اقتصاد والتصرف باش تبدا المراجعات صحيحه تمشي مش نقعدوا هكاك نتفرجوا على كل. مازلنا موسي ماسي نور ديما كشيح كيرا في مختلف النتائج امتحانات الوطنيه لحظات بعد هذا الفصل.
2: كي تضربها في القويل على ساقيك قبل الشمس تضرب فيك مطلقة بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين
3: وانت زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سنين عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبت غلاسون وتبننهم بيردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
4: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة طيران ونشوف برنامج عمرة.
5: استنى شوية ما سمعت شيخ الأخبار؟
4: إن شاء الله خير.
5: لا خير أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
4: يعني تبدل اسمك هو؟
5: بالضبط نفس المقر نفس الفريق نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
4: هكا طمنتني يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
5: امشي وانت مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
4: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة
5: ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
4: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي أنفولاين 98 118 232
5: وإلا كلمونا على 98 118 231.
6: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك
7: كانك ماشي للبحر كانك عامل بيكنيك كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي بابريكا أندين لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات نيوغيت كوردون بلو بوليت فروماج دي كروكيتس وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر جودتنا مصدر قوتنا.
8: صحيح يشبيك متغشة هكا
9: وجهي تحرق بالشمس واللي تاش زيد غميقو ويدي من السقان وعلى الفولون ولي وشتر بشتر
8: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير
9: أما ديما نحتار شنو ناخو
8: سهلة مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليكرون سولير والأسعار تبدأ من 19900
9: إكرون سولير ب 19900
8: اي نعم وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة
9: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير
8: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة كلمهم على 57-039-00-00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات
10: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس كونفورت ديكسيلونس بلوس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أفر وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لتقبل المنافسة كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت انفو لاين 97-273-945-25-273-943
11: لازم على
0: أكسجين أفضل وسيماكم في اللازم لازم مرحبا بالجميع موصلنا تقريبا لختام حصتنا لليوم فرحاني برشا وبحذانا سينوردي مكشاح كالعادة نعملوا معاه قراءة في النتائج الامتحانات الوطنية في ولاية بنزرت باك نوفيام سيزيام بحذانا سينوردي كما قلت المدير المساعد التدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي مندوبية التربية ببنزرت وصلنا الباك حكينا على النوفيام حكينا على السيزيام وإن شاء الله في أقرب وقت كما قلنا ترجع مناظرات رسمية باش يكون النتائج أكثر وأهم بالنسبة للصغيرات نتاعنا وفي سبيل إصلاح المنظومة التربوية وإذا مش كلامي كلام هذا رأي صحيح أنا كمواطن تونسي لك الرأي أغلب التوانسة اليوم باش بالحق يكون فما تقييم رسمي لصغيراتنا ويحضروا به البكالوريا البكالوريا كالعادة تفوق شعبة الرياضيات وأسفل الترتيب أخيب النتائج اللي احنا منحبهمش يكونوا خايبين بالطريقة هذه كنحبهم يكبسوا الصغيرات نتاعنا ويحسنوا مليح مليح مليح وانه تعطي للموضوع الأهمية نتاعه لهنا زادا نوجه نداء للأولياء باش يكونوا أقرب لولادهم يكبسوا أكثر لولادهم لأنه للأسف حاسين لبارون قرب برشا لصغارهم في مرحلة الابتدائية وبعد بشوي بشوي العلاقة تبدأ تبعد للي ياخذ الباك يلقاها تقريبا مستقل السيد ولا السيدة مع العائلة اللي هو من المفروض يكون مرافقة لآخر أمتاره الدراسية بعد في الفاك سايبو يقرأ على روحه راهك سينور دينا تربينا هكا كبرنا هكا
1: أنا الأيامات الفايتة اغتصت شوية في دراسة الأعداد المتحصل عليها من قبل المترشحين في امتحان البكالوريا الصادم كما قلت لك تلقى تلامذة في شعبة الاقتصاد والتصرف بيدا تلقى تلامذة جايبين أعداد ممتازة في الاقتصاد وفي التصرف
0: الأولى 18 ولا 19 18 ولا 17 الأولى في الولاية زوز الأولىين في الولاية 18 باك إيكونومي يعني رأي متفوقة في كل النتائج في كل المواد
1: هذيك تلميذ المتفوق والتلميذ اللي يخدم مع المواد الكل أنا نحكي على تلامذة يا سي حمزة رسبوا في الامتحان ماخذاوش شهادة البكالوريا في شعبة الاقتصاد والتصرف
0: أيوة
1: وعنده أعداد متميزة في مادتي الاقتصاد والتصرف لكن عنده صفر وعنده اثنين وعنده ثلاثة وعنده
0: أربعة تاريخ جغرافيا ولغات موش بيه
1: في العربية والفرنسية واللغات
0: بالضبط
1: فما شكون جايب 99 في الاقتصاد والتصرف بأعداد ممتازة في مادتي الاقتصاد والتصرف لكن في بقية المواد للأعداد ضعيفة
0: برشا زوزلويلة في الإيكونومي مريم ذكويني معهد الحبيب ثامر بنزرت وشيما استعليفي محمد علي العنابي في رأس الجبل 18-4 تعالنا ناس متفوقة في شعبة الاقتصاد والتصرف
1: علاش يا حمزة أنا قلت راهو وهم السهولة أنه شعبة الاقتصاد والتصرف سهلة ولا شعبة الآداب سهلة راهو وهم راهو كل شعبة تتطلب مهارات معينة وتتطلب غرام معين
0: بالضبط
1: ومع هذا تتطلب توفر مستوى أدنى في المواد الكل
0: بالضبط.
1: التلميذ اللي بيش ينجح في البكالوريا يلزم يكون المستوى الأدنى متاعه في المواد الكل 10 وتميز في اللي تحب.
0: بالضبط. عندك ترتيب المؤسسات سي نور الدين، المؤسسات التعليمية؟
1: عندنا
0: المرتبة الأولى.
1: المرتبة الأولى تساووا فيها بعد النموذجي، النموذجي باعتباره
0: كالعادة
1: معهد معناه انتقائي احنا نسميوه. زوز مؤسسات الأولانيين هما معهد منزل جميل ومعهد فرحة حشاد بمنزل
0: الجرون، هذاك هيستوريك. لكن منزل جميل فما خدمة قاعدة تخدم لأوام الأخرى
1: حتى تقدم. حتى معهد فرحة حشاد رجع
0: طاح شوية ورجع، لكن هيستوريك زي هيستوريك الجرون واللجان فيه ما نستغربوش كي راهم من الأوائل. العالية شنو حوالها بالله؟
1: العالية رجعت للمراتب الأولى نتاعها، هي معناها مستانسة
0: صحيح، خاطر منزل جميل والعالية ديما من الأولى من الفين.
1: أيوة مع معهد راس الجبل هو المرتبة الثالثة. إذا قلت
0: معهد راس الجبل مش العنابي الآخر،
1: لا معهد راس الجبل، معهد يسميوه المعهد الجديد أو معهد أسامة شقرون.
0: أيوة.
1: عنا قلت المرتبة الأولى بالتساوي بين منزل جميل، معهد منزل جميل ومعهد فرحة حشاد بنزرت.
0: أيوة.
1: المرتبة الثانية معهد راس الجبل بنسبة 62.15%، والمرتبة الثالثة في معهد العالية بنسبة 60.22%. المرتبة الرابعة اللي معهد التحرير ثامر بنزرت بنسبة 57.27%.
0: شال اللوطة
1: في أسفل الترتيب كما كنا نحكي وقبيلي بنسبة 22.77% عنا معهد جبل السمان جومين.
0: ربع تلامذة برك نشحوا، أقل من ربع تلامذة معناتها نشحوا في جبل السمان في جومين.
1: أي الحاضرين 101، الناجحين 23
0: فقط،
1: أقل من الربع. معهد سجنان الحاضرون 273، نجحوا منهم 75 تلميذ.
0: برسك 200 دوبلو معناتها. برسك 200.
1: معاني أنا قريت في معهد سجنان في أول التسعينات، تلامذتي توا من ما يتمسحوش من الذاكرة على مستوى مستواهم وقتها الدراسي العالي جدا ورغبتهم الكبيرة في التحصيل العلمي وتميزهم، وتوا متميزين في أعمالهم وفي مراتبهم وفي كل شيء. يعني هذه لفتة باش يقولوا أنه معهدنا هذه قادرة على أنها ترجع تتصدر الترتيب. شوية عزيمة وبرشة معناها عمل منظم وعمل مشترك بين كل مكونات الأسرة التربوية وبين الأسرة بصفة عامة.
0: إجمالا شو نجم نقول؟
1: إجمالا نجم نقولوا عنا برشة ما نخدم عليه. عنا استراتيجية متاع عمل يلزمها تكون مخدومة بالكداء باش تخدم على التفاوت بين المعاهد في الجهة، وزاد على التفاوت الداخلي حتى في المعهد ذاته. نلقاو في معاهد محددة كما معهد تينجا ومعهد العالية تجمع بين نتائج ممتازة في شعبة وضعيفة جدا في شعبة أخرى. يعني الاستراتيجية ما تهمش معناها معاهد شرق بنزرت وشرق جهة بنزرت وغربها برك، يلزمها تهتم زادة بتحسين النتائج داخل المؤسسة التربوية في حد ذاتها. هنا نجم نقول فما نموذج يمكن كما قلت سيادتك تويكا يحتذى، اللي هي تجربة معهدي منزل جميل وفرحة حشاد بنزرت، اللي لغة الأرقام تقول مش أنا نقول فيهم أفضل أداء عام مع تنوع في الشعب المدروسة. يعني زوز مؤسسات هذم فيهم تقريبا معهد كل واحد فيهم فيه 6 شعب، والتجربة هذه تستحق الدراسة والتعميم على بقية المؤسسات وخاصة الأضعف أداء.

0: نضالي انا نعتبره، معناها اللي باش يخدم في المجال هذا يلزم يكون غيور على البلاد وعلى اجيالنا. على
1: الظاهر راحتكم شهرين ونص ثلاثه، لكن في الباطن صرتوا انتم في المندوبيه ورا بعضهم.
0: بالنسبه للاداره ما فماش راحه، بالعكس تويكا باش تبدا الخدمه استعدادا للعام الدراسي. انا في الختام نحب نشكر معناها اذاعتكم الموقره على الاستضافه هذه، وان شاء الله معناها القادم افضل ديما
1: ان شاء الله. شكرا سي نوردين داركم، مرحبا بكم. شكرا كل هذه التوضيحات. مرسي عزيز في الاخراج، تحيه الرحاب في التنسيق المكالمات الهاتفيه، والفجندوبي في رئاسه التحرير حمزه طيشي معكم كوتي ميكرو. كالعاده على الباج نتاعنا اوكسجين تونيزي تلقاو كل اللايفات، كل المداخلات، حواراتنا الكل تلقاوهم باكثر التفاصيل. حنتلاقاو غدوه ابارتير من الماضي ساعه. بيان سور تحيه كبيره للناس الكل. نذكر بالانقطاعات التيار الكهربائي، انقطاعات المتكرره سورتو في معتمديه منزل بورقيبه وتينجا. بيان سور ما جوست بالله نداء اليوم بتاتر للمصالح الاستيغري باش نختم به، انه حطونا بلانينغ خويا، حطونا بلانينغ. مانيش ضد راهو الانقطاعات نتاع التيار الكهربائي هذايا اللي قاعده تصير باش نرتحوا ماتريالنا، باش ننفسوا ماتريالنا شويه. نعرفوا درجه حراره كبيره سورتو في الوقت الذروه توا، الناس كل كليماتيزوريت والات كلها تخدم. حقكم هذايا، وبالعكس نتفهموه وما عندناش قلق ومانيش ضد، لكن حطونا بلانينغ، لانه اليوم فما ماتريال قاعد يتحرق، فما حاجات قاعده تحرق عند العباد، راهو فما ناس بتتر مرضى زاد تستحق للضوء، ما نجموش نقصوا عليهم جمله وما عندهمش امكانيات باش يشيو جروبات في ديارهم. دونك ماذا بينا حطونا بلانينغ، قولوا مثلا راهو من 10 تصبيح مثلا ما ساعتين في مزبور قيبه اليوم باش يقص، وغدوه في تينجا في الوقت هذا مثلا رانا باش نطيحوا شويه. حطوا بلانينغ للناس، خلي الناس تقرا حسابها. نفس الشيء راهو الكلام موجه للسونات زاد كيف زاد كي تقصوا حطوا بلانينغ، والبلانينغ هذاك انتم مشيو فيه واحنا كمواطنين لازم نتبعوا معكم، وما يجم يلومكم حد في التوجه هذايا. معطيونا توقيت، حطونا التوقيت واضح، تبدا الناس الكل اليني عليه. حاضر احنا بيدنا ندبرنشي الخيوط الكل في الديار، نركح كل شيء، اما مش كل شيء يخدم. تك وانت تقصي تحرق وما نلقاش معوض بعد، وقول لي يجي وتنشوفه واعمل مطالب، وبعد ما ترجعوش للناس ولا ساعات ترجعوا بالروتار. دونك هذاك رجعته، ماذا بينا ما ندخلوش في اللي كونفلي من نوع هذايا. بالعكس نفهموا انه باش ترتحوا كل شيء، ترتحوا الاستاسيون، ترتحوا الدنيا الكل، جوست حطوا الناس في الإطار. الكوميونيكاسيون راني نقول ديما هي أهم حاجة في الدنيا ذي، راهو التواصل هو أهم حاجة أنك تخلي الناس الكل مرتاح. تلقوا غدوة في موعد جديد من لازم لازم، أبارتي من الساعة. شيء طيب للجميع.

0: الرعاوي كانت البلد الأمين بن زرد، عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل باشير بجانب معهد السياحة بن زرد. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781، 99 985 283، 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بن زرد. البلد الأمين بن زرد، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
1: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أغيستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أغيستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أغيستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أغيستوكار في بن زرد مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أغيستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
1: استنى شوية، ما سمعتش آخر الأخبار؟
0: إن شاء الله خير.
1: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
0: يعني تبدل اسمك هو؟
1: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
0: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
1: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
0: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
1: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
0: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232،
1: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وسليس ماركت مدخل العالية، ملا كلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
3: صناعي وتبع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين، توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير طوال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفو لاين 57 039 00 00.
6: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayadi amina. Majmoua wesa ou kibira men qita al ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toafrelkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafko, ou bensi hal karhabtek iweddouk. Ou maahom, tinsash qawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras El Jebel. Info line 70 146 598, وإلا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
7: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي، تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في جام ماغيني، اسكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، بانيل تركي، بولي دو فروماج، هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.

0: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين FM.
2: أكسجين FM بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين FM. الموعد الأخباري على أكسجين FM. مرحبا. جهويا نفذ البارح 16 عامل من عمال المناولة بمعمل تكرير النفط جرزون بنزرت وقفة احتجاجية قدام مقر شركة تونسية لصناعة تكرير ستير المطالبة بتوضيحات واستفسارات حول مآل ملفهم المهني، ويطالب المحتجين اللي تم تعليق نشاطهم منذ أكثر من عام بتطبيق القرارات الرسمية الخاصة بإلغاء المناولة وانتدابهم بشكل مباشر صلب الشركة لضمان استقرارهم الاجتماعي، واعتبروا أن إقصائهم من قوائم الإدماج الأخيرة يشكل مظلمة كبيرة في حقهم. التأمت بقصر بلدية منزل بورقيبة اليوم جلسة عمل برئاسة السيدة سماح العباسي الكاتبة العامة للبلدية، وبحضور السيد زياد حرز الله معتمد الجهة، وبحضور أعضاء اللجنة المعنية بتحسين السكن. وقد خصصت الجلسة لاستعراض مختلف الجوانب المتعلقة ببرنامج تحسين السكن بحي ثابورة 1، حيث تم تقديم عرض مفصل حول شروط الانتفاع بمنحة تحسين السكن المنصوص عليها بالأمر عدد 70 لسنة 2024، والمتعلق بضبط صيغ وشروط وإجراءات التصرف في الاعتمادات المرصودة لمكون تحسين المساكن ضمن برامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية، كما تم تطرق إلى الإجراءات العملية التي يجب اتباعها لإيداع الملفات والوثائق المطلوبة للانتفاع بالمنحة، وذلك في إطار ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين كافة المواطنين المستوفين للشروط القانونية. وفيما يتعلق بمستجدات قضية شركة الفولاذ بمنزل بورقيبة، فإنه تم الإفراج عن كل من السيدة بن سعيد وزهير الواتي وبشير البجاوي وسفيان بالحاج، ويأتي هذا الإجراء في إطار المسار القضائي اللي يبقى الفيصل في استجلاء الحقيقة، مع التأكيد على أن العدالة تضمن حقوق جميع الأطراف وتكرس مبدأ قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام باتة. وطنيا الآن، قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس البارح بعدم سماع الدعوة في حق الرئيس السابق لودادية موظفي وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية حول قضية رفعها ضد المكلف العام بنزاعات الدولة، اتهموا فيها بارتكاب تجاوزات واستيلاءات مالية صلب الودادية خلال فترة تسير لها فوق 80,000 دينار وفق مورد في شكاية المكلف العام. قال رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ماهر القطاري إن القرضين اللذين صادق عليها البرلمان البارحة 3 لفائدة شركة تونسية للكهرباء هما قرضان استثماريان مهمان، وأوضح المتحدث بأن أكثر من 50% من هذين القرضين سيتم توجههما إلى تحسين وضعية ستاج وتحسين عملية نقل الكهرباء، وبين المصدر ذاته بأن نسبة الخسائر في نقل الكهرباء تتراوح بين 18% و19%، مشيرا إلى أن هذين القرضين سيساهمان في الحد من هذه الخسائر على حد قولها. تعزز قسم المخبر والتحاليل الطبية بمستشفى قوات الأمن الداخلية بالمرسى باقتناء أجهزة مخبرية حديثة ومتطورة في إطار مواصلة تحديث تجهيزات الطبية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية والتشخيصية وفقا لما أعلنته إدارة المستشفى في بلاغ لها. انطلقت البارح بمدينة الحمامات أشغال القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني تحت شعار نحو حوكمة رقمية ذكية وآمنة للتحول الرقمي في الحكومات الإفريقية، بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين من عدد من الدول الإفريقية. وسجل المعهد الوطني للرصد الجوي ارتفاع درجات الحرارة اليوم بشمال والوسط لتتراوح القصوى بين 35 و 40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية وبين 41 و 46 درجة ببقية الجهات مع ظهور إشهيلية. ودوليا دولة قطر تدين بشدة استهداف جماعة الحوثي للمنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية وتعتبر انتهاك صارخ لسيادة المملكة وسلامة أراضيها وخرقا للقانون الدولي وتهديدا لأمن المنطقة واستقرارها. محكمة سودانية تصدر حكما غيابيا بإعدام قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دوغلو حميدتي وشقيقيه و13 شخص آخرين لإدانتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في مدينة الجنينة بغرب دارفور والتي راح ضحيتها 15 ألف شخص من بينهم والي غرب دارفور. وفي الأردن أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية فجر اليوم اعتراضها لأربعة صواريخ إيرانية اخترقت المجال الجوي الأردني دون وقوع خسائر مادية أو بشرية. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم إنس صغير وذكركم كافة فريق اسم الأخبار بأكسجين فام بعدم الإفراط في السرعة وملازمة الحيطة والحذر. دمتم سالمين وفي أمان الله.
1: أكسجين فام الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين فام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين فام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: تضربها في الكويل على ساقيك تكمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين
1: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
2: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمره
3: استنى شوية ما سمعت شيخ الأخبار
2: إن شاء الله خير
3: لا خير أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة
2: يعني تبدل اسمك هو
3: بالضبط نفس المقر نفس الفريق نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر
2: هكا طمنتني يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة
3: امشي وانت مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر
2: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة
3: اترافقكم في رحلات العمرة حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم
2: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي انفو لاين 98 118 232
3: وإلا كلمونا على 98 118 231
4: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر طاقتك
5: كانك ماشي للبحر كانك عامل بيكنيك كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل تلقى عنا كل شيء أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري باني وحتى إي بي سي زادا تلقاو عنا سكالوب إي بي سي بابريكا انديان لي بروشيت تارتار بأنواع الكل وبديقو جدد وعنا زادا لارج شوا في القام الباني للصغيرات نيوغيت كوردون بلو بوليت فروماج دي كروكيتس وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك عندنا أجود المنتوجات بأرفاق الأسعار مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي مزرعة القيصر جودتنا مصدر قوتنا
6: يا اخي شبيك متغشى هكا
3: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميق ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر
6: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير
3: اما ديما نحتار شنو ناخو
6: سهله مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليكرون سولير والاسعار تبدا من 19900
3: ايكرون سولير ب 19900
6: اي نعم وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجاف والدهنية وللكبار والصغار زادة
3: قولي وين نلقاها البغا فارماسي مايكير
6: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة كلمهم على 57-039-000 وتبع الباج انستغرامي فيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات
7: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلانس بلوس كونفورت ديكسيلانس بلوس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور في كونفورت ديكسيلانس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية كونفورت ديكسيلانس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات مع كونفورت ديكسيلانس بلوس الأسعار اللي تقبل المنافسة كونفورت ديكسيلانس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت انفو لاين 97-273-943-25-273-943

0: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة، صيف على الموجة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، كل حد قاعد يسمع فينا طوى مع الموجة على موجتنا. إن شاء الله ربي معكم في السخانة ذي، شنو عاملة فيكم؟ دونك إن شاء الله تكونوا لباس، إن شاء الله ربي يعين الناس الكل اللي قاعدة تسمع فينا في السخانة هذه طوى الأربعة بالضبط على استديوهات إذاعة أكسجين إف إم. موعدكم كالعادة من طوى حتى الستة ونص في برنامجكم صيف على الموجة، منش وحدنا في الأستوديو معايا رانيا ترابلسي كالعادة. أهلا وسهلا رانيا، مرحبا.
1: مساء النور عوض، تفتحي ليك، تحية للسادة المستمعين، إن شاء الله يا ربي تكونوا في خير وصحة وعافية، ولو أني سخنة برشا
0: ما شاء الله.
1: سيسر ويحكم، ردوا بالكم، حاولوا أنه ما تخرجوش في السخانة هذه، حاولوا تفاديوا الخروج في السخانة، ولو أني برشا ناس تخدم ربيعينا
0: ربيعينا كل يا رب
1: يلزموا يخرج ويتحرك، أما ديما هكا نحاولوا نمشيوا على الأقل في الظل باش أما ما تتعبوش. سيسر ويحكم، شربوا برشا ماء، تخليش صغيرات يلعبوا البر، أكثر حاجة وأهم حاجة نوصيوا عليها.
0: ديما زادة شربوهم، خاطر شربوهم الماء يقعدشوا ما يقولوش، فما زادة كبر في السن ما يقولوش، دونك ديما شربوهم الماء. زادة إن شاء الله ربي يعين اللي يخدموا في الشوانة في السخانة هذه، بالحق ربي يعينكم، ربي يعينكم، ربي يعينكم، وربي معاكم، وإحنا باش نواسوكم في السخانة هذه. دايوغ رانيا، نحب نعطي أبديت معناها للسخانة توا، إحنا الأربعة بالضبط، دونك 37 السخانة، الخمسة باش تطيح شوية درجة 36، الستة 34، السبعة متاع العشية 33، وإن شاء الله مع ثمانية بالضبط متاع العشية باش تكون درجة الحرارة 32. أكل اللي عنده خارجة، اللي عنده دورة، اللي عنده تمشي يعملها ثمانية، حتى كان باش تعملوا قضية، رغم اللي ربما أغلبية الحوانت والمحلات تسكر قبل يظل السبعة كيكة الثمانية،
1: سكروا ثمانية ونص التسعة كيكة تلقاها مسكرة. لكن الأهم وأنه حتى في متابعتنا النشرة الجوية، وأنه الاثنين والثلاثة باش يكون أقل، لكن الفار العكس، البارح ممكن أقل لكن اليوم تبارك الله شهيلي وسخانة قوية برشا، حتى اللي مثلا خرجت مساعتين يعني ديجا
0: ديجا تحسها سخونة برشا،
1: سخونة برشا وشيلي برشا. واللي خلي ديما نقول لكم، ردوا بالكم الناس الكل، واستحفظوا على رواحكم، وان شاء الله يا ربي تو تتعدى السخانه هذه، ما يدوم حال كشتيك الصيف تو، شهرين من زمان ويتعدى هاو كذا برد القايله، مشيو عملوا تبحبيحه تبحيره باهيه،
0: على الاقل باش تعطيهم اكيد دغيس مزيانه،
1: بلاصه مزيانه برشا الحقيقه، اليوم جيراننا مش بعد علينا.

0: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة. الأربعة وثمانية دقائق، أهلا وسهلا مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، كل حد قاعد يسمع فينا ومعدل موجته على موجتنا. مرحبا بكم الناس الكل، شكرا لكم على اختيار موجة إذاعتكم. بون اعتذروا على الانقطاع اللي صار وقصان الضوء اللي صار، تقريبا الانقطاعات هذه المفاجأة قاعدة تصير في سخانة في ارتفاع درجات الحرارة، وتنحكيوا فيها ربما موضوع ذي بعد شوية بأكثر تفاصيل. لكن خليني نرحب حاضر معنا يا رانيا في البلاتو المشاغب رقم واحد. انت عندك مشاغب اخر
1: مشاغب سانة
0: مشاغب سانة، احنا عنا المشاغب رقم واحد الحومة.
2: اهلا بيك، اهلا على سمتكم الناس الكل، تحية لكل المستمعين. اهلا على سمتكم، مرحبا بكم.
0: حد عزيز يجينا مرة في الجمعة،
2: عزيز بيدو هو يمين فرح بريم عنده الحق. دونك تحية للناس الكل تسمع فينا، تحية للمتابعين الكل. ايبا انتم مستغربين، ما راهو ما تجم تصيف على الموجة الا ما يكون فما ضوء مقصوص، معناتها تقريبا كل عام الحكايه دي، كل عام الحكايه موجوده. احنا باش ما نكونوش ياسر بيسيميست وما نكونوش ياسر متشائمين، انه صحيح كما قالت رانيا انه ارتفاع درجات الحراره ومعها الضغط الكبير على شبكه كهرباء المهترئه والقديمه، معناتها هي اللي تخلي الضوء يقص. دونك هو فما حالتين، يا اما سور شارج تل سورت ستيك تولي تقص، والا هي بريفونتيف معناتها بطريقه وقائيه تطيح ستيك، معناتها تقص على مناطق معينه معناتها اوقات اوقات باش هكاك تعدل ومام طوم معناتها تطيح الشارج على الشبكه.
0: لكن انه بالحق انه فما برشا ناس تضرت اليوم رانيا، وقت اللي برشا عباد اليوم تلقى الماتريال نتاعها متضرر، فما ناس تخدم بالماكينات، فما ناس تخدم اليوم بالضوء، معناها عندها خدمه كبيره، فما ناس مرضى اليوم في السبيطارات. فبالحق مشكل كبير، خاطر اليوم ديما يقول راهو القصانه ذي دون سابق اعلام.
1: هذا هو، هذه النقطه، هذه خلينا نقول

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: تلقت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنت تعرف علاش؟
2: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
1: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلي معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معاك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام حكاية تتعاش.

0: دي سيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب.
1: تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيف في معلومة تسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610، المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
2: هاني قاعد نتبع فيك العرس جاء وانتي دور تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
3: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
2: وانا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
3: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
2: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي، اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
3: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين ديباك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم بالبرهومي طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه انفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجه استثنائيه، ما زلنا مكملين الثنيه خبره سنين في الجوده ثابتين في القوه حاضرين وفي الامان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع انواع العجلات المطاطيه، بنو اي شومبغاير للدراجات والدراجات الناريه الي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبره نصف قرن و100% تونسيه.
5: ريحه الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكايه، ترويقه الصباح لبنينه تبدا بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديه لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، ساندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران ذو دوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانات دخلت أوتيل الناظور. انفو لاين 98 136 214 55 0 33 0 38.

0: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. 4:37 دقيقة رجعنا لكم متواصلين معكم الحقيقة بعد انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي بفعل الحقيقة ارتفاع درجات الحرارة. زادة كيف برشا قلق رحومة لجوم الانقطاعات هذه اليوم، خاصة فما برشا كلام قاعد يتعاود علاش احنا ما في بناش المواطنين البسطاء العاديين كيف يصير انقطاع في التيار الكهربائي. زادة نحكيو على خسائر كبيرة برشا رحومة، كيف نحكيو على أصحاب المشاريع، السبيطارات، المؤسسات العالمية وغيره. عبد الرحمن
1: بالضبط. هسه أول حاجة للناس اللي تسمع فينا بلي كان عودنا غبنا عليكم راه قص الضوء هاكا في دبدة وفي عينكم، خاطر مرتين تقدرنا جودي بيان تقدرنا بالقصة نتاع الضوء على خاطر بدون سابق إعلام ونحكيو لهنا راه البلاصة وين موجودة الإذاعة في مدينة مازبرقيبة، راه نحكيو على شارع رئيسي تقريبا السبيطار قريب لنا لهنا معناتها سونتر البلاد، نحكيو على المساحات التجارية، نحكيو على المناطق اللي العباد تتوجه لهم كي تبدا الدنيا كيوسكيت فوالا حاجات حياتيه معناتها اليوم بنوك كذا بون بنوك توا كملوا سكروا هوروزمون سينو معناتها تقريبا اليوم المواطن اللي في داره مقصوص عليه الضوء وينش يمشي؟ تو انت في الدار الضوء مقصوص باش تخرج للشارع باش تمشي تقضي حاجه تمشي تتبرد حتى في في في في مول ولا في في منطقه معناتها تجاريه تلقى الضوء زاده مقصوص معناتها اليوم
2: معظمهم مسكرين ديجا قبليك كي جايين
0: المولات مسكرين.
1: انا نحب نقول حاجه والله يا عواطف معناتها باش ما نقولكش ياسر تشاؤم، اما كي شفتش زياره رئيس الجمهوريه للسد البارح غزر قال الماء موجود علاش تقصوا في الماء على العباد، وقال اليوم قصان الماء بالطريقه هذه ما يجمش يكون حاجه اعتباطيه فقط لانه تقص رئيس الجمهوريه، هذا كلامه هو مش كلامنا احنا. قال اليوم فما حاجات في الاداره تخلي مثل هذه معناتها الحالات تصير بطريقه كانها عن قصد.
2: إيه انت عندك نسبه امتلاء نتاع سدود السنة تبارك الله وما شاء الله كميه كبيره نتاع امطار، عندك وصلنا 96% امتلاء كل السدود.
1: انا نتصور بعد
2: علاش اين اليوم نلقى الماء مقصوص بطريقه
1: اكزاكتومون هذا اللي قاله رئيس الجمهوريه، قال راهو فما محاوله لتاجيج الاوضاع، هذا ننقل كلمه رئيس الجمهوريه قالك محاوله تاجيج الاوضاع
2: اللي تقالت الكلمه هذه في عدد المناسبات وعدد الزيارات
0: برشا علامات استفهام على التصريح نتاع رئيس الجمهوريه على هرم في الدوله في السلطه يحكي هكا بالحق تطرح برشا تساؤلات
1: واليوم ايفيكتيفمون حتى عن غير قصد فانت لهنا راك قاعده تحرك في العباد وتأجج في الأوضاع حتى وانت عن غير قصد. علاش أنا نجم نحتوي المشاكل هذه كما نتاع ستيك بطريقة أضخم من برشا. أنا لو في

0: موجهة
1: فيها نوع من الاتهام زاد لبعض المسؤولين في بعض الإدارات في أنهم يساهموا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتجيج الأوضاع. واليوم نفس الكلام هذا يقولوه على الستيك.
0: وهذا تصريح رئيس الجمهورية، هذا شنو قال هو؟
1: احنا ديما في نقل تصريح رئيس الجمهورية في زيارة ليه، معناتها مش ما نستناوش أنه غدوة ستيك، معناتها باش يلزمنا زيارة كما صارت عام ناول يظهر لي، كان تذكرش وقت مشاو للرئيس الجمهورية زاد كيف هبط حلق الوادي يظهر لي ولا رادس غاديك
0: للسنترال صارت الحريقه كبيره في رادس. لكن الحومه راه اليوم كي تحكي نحكيوا احنا على الانقطاعات المتكرره، راه ما عندهاش وقت وليت، راه في الوقت الكل
1: احنا المشكله وين.
0: راه اليوم اذا كان انت تستنى باش انه اليوم القرار ينجم ياخذه رئيس الجمهوريه كي يكون موجود باش يقول لك كيفاش تقص انت الضوء، علاش تقص الضوء، راه هذا اليوم ماهوش معقول نظرا.
1: اي سامحني جوست حاجه باش ما نقولكش فما تهكم على الستيك به،
0: نعرفوا نعرفوا احنا نحكيوا في وقائع هذيا
1: السي في سو شارج
0: به،
1: هذا
0: فما ضغط كبير يكون موجود.
1: الشبكه نتاع ستيك راهي لا تحتمل به، فما حاجه برشا عباد مش مركزه معاها، ما يلزمنا احنا في برنامج الشانتي حكينا عليها رانيا اللي هي اليوم البناء الفوضوي اللي دخل في فترة معينة في سنوات ما بعد الثورة وخذي برشا رخص فيما بعد الثورة، خذي برشا رخص
0: يخذوا من بعضهم حتى
1: لا حتى كان خذي رخص عند ستيك. ستيك راهي هي معملة بار اكزامبل انا الخيط هذا ولا الكابلاج هذا يمشي لي 10000 منزل، نلقى بعد 10 سنين عندي على نفس الكابل هذاك ونفس الخيط هذاك ونفس نلقى 20000 30000 متساكن منزل، معناتها اليوم الشبكة لا تحتمل الضغط الكبير هذا. دونك ستيك اوتوماتيكمون في مرحلة أولى سواء كان لترشيد الاستهلاك سواء كان لتخفيف الضغط ومنع كارثة تجم تصير على الشبكة وحماية الشبكة تقوم بالانقطاعات هذه، إيه هذا يكون متفاهمين فيه رانا معناتها. أما راهو وقت اللي ما تعلمش العباد فأنت لهنا قاعد تعمل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في حالة من الاحتقان في صفوف المواطنين. المواطنين وقتها تتقلق، وقتاش ما تتقلقش مواطنين اعلمني قل لي يا أستاذ راك أنت بلاصة متاعك في الساعة الفلانية راه باش نقص عليك الضوء على أحلى على قلبي من العسل.
0: ميم حتى رانيا زاد اليوم نحكيو على أصحاب المحلات التجارية، اليوم إذا كان يكون حاطط ماتريال بسرعة كبيرة
2: تجارية حتى لا.
0: بعد أنت تصير القطاعات هذه المتكررة أكيد مش تضر.
1: تخيل انت جلاس فريجيدير نتاع جلاس تلقى قداش فلوس فيها ملايين راه لا يذوب لك ديريك.
0: اي انت ذيك
2: مره ما عادش تلقاه راه ديجا مشي على روحه، ذاك حتى كي مشي عاود يبرد مره اخرى
1: وذيك
2: مضره صافي. طب
1: حماس قداش راس ماله حماسه، هو حماس كامل ما تلقاش فيه 10 ملايين سلعه، منهم زوز ملايين تلقاهم في الفريجيدير نتاع الجلاس.
0: اي
1: اللي تنحي زوز ملايين من السلعه نتاعو انت ديجا حطمتوا الحماس.
0: راهو الحومه اليوم احنا هذا اللي قاعد صاير الانقطاعات راهي ماهيش اول عام، توا سنوات على مدار السنين واحنا قاعدين ديما في نفس الفتره هذيا تصير الانقطاعات متكرره يا في الضوء يا في الماء. هل انه اليوم ستيك ولا السونيت اي مؤسسه تبعت الدوله اليوم ما خمتش اللي راهو لازم فم برشا حاجات تتبدل، راهو العالم متطور، راهو لازم اليوم البورسنتاج ولا الكميه اللي قاعدين نستعملوا فيها احنا تو مثلا نقولوا احنا في منزل بورقيبه ما يراوش اللي راهو اليوم لازم تتقوى اكثر ولازم تعلى اكثر.
1: صحيح
0: نورمالمون احنا اليوم كيما نحكيو على الاستعدادات مثلا لشهر رمضان الماكلتنا كذا، راهو الضوء استعدادات، راهو في الصيف اليوم راهو اليوم عندك انت قابليه انك باش تخدم تحضر روحك على بكري. كيما احنا مثلا فرحنا بحاجه انه سنيت برك الله ربي نعم علينا بالامطار وامطار خير، واكثر حاجه فرحه المواطن اليوم شنو يرحم انه اليوم ما فماش قصر نتاع ماء، لكن من اقدار انه يقص الماء
1: لهنا رانيا
0: حتى مناطق ما عندهاش ماء اصلا بالاساس.
1: لهنا هو اكثر مناطق ما عندهمش ماء تلقى بحذاها مسدره على فكره
0: اللي هي في سجنين
1: اكثر مناطق
0: محاور الاربع
1: عندهم سد وهم المحرومين من الماء.
0: فما ناس حتى معناها يتعدى بجنبهم معناها الحلقوم نتاع الماء وهم ما يشربوش.
1: شفنا لهنا رانيا باش ديما نحكيو على ستيك باش ما يقولوش جماعه ستيك راهو نعرفوا التدخلات نتاعكم في السخانه موجودين في الليل موجودين
0: على هيكل بصفه عامه، رانا مانيش على الاشخاص
1: بالضبط، رانا مانيش قاعدين نتاكيو في جماعه ستيك خاطر برشا عباد يقول لك احنا اول عباد تخرج في معناتها عقاب الليل احنا نقولوا ولا في الغرغور القايل يخرج يصلح، راهو نعرفوا التضحيات الكبيره نتاع ستيك ونعرف حتى مسؤول ما يساعدوا انه يقص الضوء
0: ولكن
1: على منطقه معينه. اما المسؤول اللي يلزم يعملوا انه يحاول يعمل برنامج واضح ويعلم به العباد
0: اكيد. وفما موجودين اكثر حومه اللي هي الكوميونيكاسيون اليوم اذا كان الاداره ما تتواصلش مع المواطنين وما تعلمهمش جست قصاصات في نفس الوقت قصاص في نفس الوقت اكيد العباد
1: لا والحاجه متداوله كل عام الحكايه كل عام نجي كان كل عام
0: نفس الوقت
1: ولفتهم المواطنين كل عام نقص عليهم شويه
0: الضغط ما تنتظرش اليوم هاو شو نقولها مثالش انا

0: احنا قاعدين نعيشوا فيها على مدار السنوات. انت كل عام كي تصير الانقطاعات تلقى من بعد توضيح ولا تلقى بلاغ ولا تلقى مثلا حاجه رسميه خرجت من عند هيك الرسمي؟ مستحيل. لا يقول لك وقتاش باش يقص، لا يعطيك توقيت ولا يعطيك حتى تفسير علاش اللي صار.
1: كوميونيكاسيون
0: غايبه على مؤسسه الدوله الكل
1: في كل الحالات، راه
0: في كل الحالات حتى في الشتاء والا في الصيف
1: المواطن تلقاه
0: ديما فما غياب كامل للتواصل والمعلومه والبلاغات اللي هي راهي اليوم مهمه وتقلص من الضغط الكبير عند المواطن.
2: وراهو مش كان من زبور كيبر، راهو كي نحكيو
0: نحكيو على كل منظرة الجنوبية ده مقصود،
2: لان حتى العالي تو ديجا مهبطين، قالوا انه في العالي انقطاع ثاني. انا في الختمين
1: كل معتمدين
2: في الختمين البارح والبارح تقريبا في حدود مدي ساعة مدي ساعتين يقص ساعة الضوء. البارح رجع بعد بساعة تقريبا والبارح بعد بساعة، اليوم قص ورجع. مازلنا كي عودنا فرحنا بعودة التيار الكهربائي، مام با نصيف ساعة وعاود قص مرة أخرى.
0: البارح 11 نتاع الليل
2: في بنزرت الجنوبية،
0: في بنزرت الجنوبية مرتين، مرة العشرة ونص ومرة 11.
1: احنا باش نحاولوا نبدلوا الجو يا جماعة،
2: باش نخفوا على المواطنين، فرغنا قلوبكم وقطوها.
1: دونك أكيد كي باش تسمعوا صيف على الموجة باش نبردوا عليكم أكيد السخانة نتاع القايلة هذيا. الحقيقة خاصة زاد بكري نحكي وقلنا راه باش تبدا كل ساعة باش تبدا تنقص الدرجات، دونك حتى باش توصل حتى 32 درجة جمعة 8 متاع الليل. سينو رانيا بعد شوية كيف باش تهزنا الوجه ياسر مزيانة، كيف كيف زادة دبارت اليوم في صيف على الموجة موجودة كل شيء وأكثر تلقاوه. وما ننسوش الموزيكا اللي باش تعيشكم أجواء الصيف تلقاوها موجودة على على البرنامج بتاعكم الوحيد وعلى موجتكم الوحيدة صيف على الموجة على إذاعة أكسجين أف أم. أقعدوا معنا متواصلين.

0: مهرجان بنزرت الدولي، جمهور بنزرت، أنتم على موعد مع افتتاح الدورة 43 لمهرجان بنزرت الدولي الجمعة 17 جويلية مع الفنانة المتألقة آية دغنوش. بداية من 10 ليلا في مسرح الهواء الطلق ببنزرت. كل التفاصيل تلقاوها على الصفحة الرسمية للمهرجان على الفيسبوك. للحجز زوروا موقع تذكرتي بوانتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أكسجين أفام.
1: يلا جو صيف سني حافلة انترنت.
2: اسني في الصيف وين انتي وين هي؟ بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه. ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
1: باش تستنى خاطر صيف السنة حافله انترنت. ملا يلا جو
3: اهالينا في بنزرت وكالتكم المفضله كنوز بنزرت ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسمياً الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم. أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم مع الزيتونة للأسفار. رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حاجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232، 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
4: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.

0: صيف على الموجة، صيف على الموجة. الموجة موجتك، صيف على الموجة. مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا، مرحبا بكم، متواصلين معكم في صيف على الموجة. الحقيقة بعد هالأجواء هذه، بعد الانقطاعات المتكررة متاع الماء والضوء اللي موجودة، الحقيقة مازالت متواصلة. خلينا نحاولوا نبدلوا الجو شوية، راني نمشيو
1: وين لحظة وين تهزنا؟ رانا متنا موطان بالحق، متنا موطان
2: بحر، واحنا قاعدين طنش.
1: المشكله اللي خلينا نعطيه الصوره الاذاعيه، راهو احنا نخدموا توا معناتها في الاذاعه بالطاقه الاحتياطيه، معناتها الاذاعه موفرتها اذاعه اكسجين، فاهم؟ راهو مازال قاص علينا الضوء، معناتها التيار الكهربائي، فوالا رانا مغفلقين، فوالا وراهو معناتها فريمون قاعدين نعملوا في الماكسيموم نتاعنا باش اوموان نكونوا موجودين معاكم.
0: افكتيفمون وي، هذاك هو الضغط نتاع الخدمه. رحومه دونك رانيا باش تخرجنا من السرفه هذه، باش تخرجنا من السرخان،
1: حوسي بينا
2: هاي نمشيو للبحر. والمره هذيا احنا البارح كنا في ولايه بنزرت ومشينا الاول وجهه اللي هي شط راسنجله، وحكينا على البلاصه هذيا المزينه. اليوم مش نبعدوا البعيد، باش نمشيو لجيراننا، باش نمشيو الى ولايه بيجه. كي نحكيو على بيجه باش نمشيو بالتحديد المعتمديه نفزه، ولهنا نحكيو على شاطئ الزوارع اللي
1: مزين برشا
2: في مدينه معتمديه نفزه، اللي الحقيقه كي نحكيو على شط ذا نحكيو على متعه الاستياف بين الماء والغابة، اللي الحقيقة حاجة ياسر مزيانة، والحجر والغابات اللي موجودة ديجا وإحنا ماشيين للشط هذايا. خلينا نعطيكم الفكرة كبيرة على الشط هذايا. هو جغرافيا تابع لولاية بيجا، يبعد على بعد 12 كيلومتر من مدينة نفزة و60 كيلومتر من مدينة بيجا. يمثل منفذ ولاية بيجا الوحيد على البحر الأبيض المتوسط، ويمتد على مسافة 26 كيلومتر ضمن سلسلة ساحلية تضم شواطئ الزويرة والمقاصب وكاب نيجرو المرتبط بسواحل ولاية بنزرت في المحطة السياحية. كي نحكيو على الشط هذية وإلا البلاصة هذية اللي كما قلت لكم فيه الحقيقة جمالية ماهيش موجودة في برشا بلايس، نظرا لموقعها الاستراتيجي. نلقاو فيها غابات السنوبر، خاطر البحر كله داير سير بالغابات السنوبر. نلقاو زيدا الرمل متاعو اللي هو كما نعرفو كاللقة الذهبية اللي موجودة أكثر من اللازم متاع برشا بحورات أخرين. نلقاو زيدا الغابات المجاورة للبلاصة هذه اللي احنا ديجا قاعدين نمشي، واصبحت البلاصة هذه وجهة سياحية بامتياز لبرشا من المصطفين اللي يمشيوا يكامبيو غاديكا، وإلا زيدا العائلات اللي قاعدين يمشيوا. لحد اللحظة هذه ما هوش مستهلك برشا البلاصة هذه، خاطر مازلت ماهيش مكشوفة برشا، يعني بمعنى كتمشي غادي راك ماكش بتلقى لا ريستورونات لا قهاوي لا حتى شيء. بلاصة مزيانة
1: والله، احسن
2: اي ليه احسن
1: اليوم استغلال هذا نتاع الشواطئ هو اللي
2: الاحتلال، قول
1: الاحتلال هو اللي نحيلها القوم تاعها كشاطئ نمشيو له باش نتفرهدوا، خاطر ولينا نمشيو توا اللي عنده عيله حسابين واللي يحضر صوم باهي باش يمشي بحر
2: راهي. بيان
1: كي تحكي على شاطئ اكايا المواطنين توحشت انها تهز باراسول وتحط باراسولها وحدها
2: وتقعد كيف هي
1: تهز دلاعه، اش قال التونسي وحتى اللي يحب يهز الكسكسي فما عباد تهز الكسكسي،
2: فما عباد تمشي راهي طيب غادي وتعمل كل شيء غاديك راهو محليها المتعه هذه.
1: اللي يحب يهز اش قال نتاعك مقرونه بشفالي، خاطر شفنا برشا ساعات مقعير في المواقع والوسائل الاجتماعي
2: بكل عباده، والله محليها.
1: والمراه الزمنيه تحب تعوم بجبه محلاها، انا مثلا خالاتي وعزيزتي وكل كانوا يعوموا بجبايب معناتها فريمون، ومحلاها القعده نتاعهم على الشط هكا باش يبردوا
2: ساكن الكرسي ويقعدوا.
0: فما تعليقات بالحق زايده
1: ياسر
2: اوندي اليوم الهدف من انه واحد يمشي للبحر ولا يستنى الصيف باش يمشي بحر، راه اول حاجه باش تلم العائله، ثاني حاجه باش تفرهدوا الصغار يتفرهدوا حتى الكبار، ونساء يهربوا من الكوجينه والعبيد تهرب من الخدمه هذه حاجه ثانيه. وحاجه ثالثه راهو انه اليوم كي نز باش نطيب انا غاديكا في الماء راهي عندها نكهه مش عاديه، راه ناكلها برملها وتبدا بنينه وفيها فرحه وفيها البهجه خير من اني انا نمشي نقعد هكا.
1: احنا توا تقريبا كلنا كي مشينا للبحر مشينا له توا بعديد الطرق، بعدين مشيت للبحر مع فاميليتكم، مشيت مع مثلا اصحابك، مشيت مع زملاء مثلا. اليوم انا واحد من الناس ديما نمشي للبحر الاغلبيه مع اصحابي الاولاد، معناتها نمشي ولاد صافي من مره اللي نمشيها ولا مرتين نمشيها في الصيف مع الفامي، نستمتع بها برشا لسبب واحد الدلال.
0: ايه
1: حاسينو داخلين بكاسكروت، خارجين بدلاع، داخلين بكاستي، خارجين بالكيك،
2: يعني الخليط
1: راهو سونزاري،
2: راهو ما تحسش روحك حتى كي تاكل وتاكل في جرد ما تحسش روحك انت شبعان.
1: لا لا خاطر بحر يجوع،
2: البحر يجوع وتحب الماكله وتلقاك يا زعما خالتي شنو جابت يا زعما هيك شنو طيب.
1: بلاي سيبوهم العباد اللي تتصرف سبونتاني، عندها سبونتاني تبدا العباد في البحر بلاي سيبوهم،
0: خليهم
1: يعوموا كيما يحبوا. توجيني على اولاد ساعات يعملوا في لقطات بالحق خايبه وينقص قدام العباد هو يبلانجي يروحوا في الشط، اوكي هذيك نوع من قله احترام معناتها للمصطافين. اما راهو كونه مراه لابسه الحجاب نتاعها ولا لابسه جبه تحب تعوم بها،
2: مراه كبيره
1: ولا راجل كبير زاده بال بال
0: علاش نعملوا في القيود هذيا بالحق على بعضنا؟ لازمك تعوم
2: كل واحد خليه يعيش على راحه
0: بالحق.
1: ماشي اون ديري في الكوت دازور معناتها تحكي على روحك خوش هيك في فرنسا قاعد معناتها ما تعومش بالجبه ما تعوم. ليه تعوم كما تحب هي، هي راحتها هكاك. معناتها نرجعوا لاصولنا،
2: فما عادات وتقاليد كبرت عليها برشا ناس ما تنجمش في ليله ونهار تبدلهم لهم.
1: راهم على فكره للتوضيح لسلم مجموعه الدو بيس لسلم مجموعه البيس الطويله
2: فهمتيها حتى حد. وراو حاجه اخرى، راو شفت البحر تلمون لما نتاعو مزيانه برشا. انا واحده من الناس كي نمشي للبحر فما برشا حاجات ما ناكلهمش في العادي، نشتهي نحب نهزهم ناكلهم في البحر.
1: كل شيء تاكل في البحر
2: صدقني،
1: كل شيء
2: راهي هذه الطريقه رهيبه.
0: شوي ولي تريبل
1: هني وراه كل دخله بجوع حاجه برك. ديما نوصي العباد كي تاكل وتعبي الكريشه بالكدي بالكدي ماذا بك ما تخرج تعوم.
2: اي اقعد ارتحت شويه،
1: ارتاح شويه
2: وبعد عوم.
0: واهم بالله نقطه مهمه برشا في احنا جبنا الحديث نتاع البحر، حافظوا على البلاصه اللي احنا مشينا بها،
2: حافظوا على نظافتها
0: كبينا فيها. راهو بالحق ساعات شيء يوجع القلب بالحق، حاجات ماهيش مقبوله بالكل. هذا اعتداء على الملك الغابي، اعتداء على الملك العمومي، اعتداء على الشواطئ الجميله نتاعنا.
2: صحيح
1: الثروه الساحليه نتاعنا زاده
2: مهمه برشا الحقيقه.
1: واحنا توا مثلا نذكر انا قبل كي نمشيو فامي كانوا نسي معناتها في اخر القومه الساشيات اللي جبناهم يبداو يعبيو في الدش في وسطهم معناتها الاوساخ هذيك، واحنا الصغار نبداو ندورو نلمو ندورو على الباراسول ونلمو. كان فماش لقشه دلاع، كان فماش بلاستيك حاجه نعبيوهم هذوك ونحطوهم على ليبوك كانت تعرف الكاميون اللي يحطوا حطوا في الكاميون المتالي الاوساخ. اول ما تعرضنا بوبيل تابع البلديه كنا نلوحوا في وسطها بمعنى حتى كان لقيت بجنبك شويه باراسول فما شكون خلى وسخ راهو سي با لا فان دو موند كان تهز وتعبي معاك.
2: فما زاد راهو عائلات اخرين ما بيهم انا مثلا امي والا بابا كي يوصل للبحر للشط
1: لو
2: شفت قبل ما يحط الباراسول ينظفها مهما كانت شنو ينظفها الكل حتى كان ما فيها حتى شيء راهو ينظفها.
1: عرضني فيديو رانيا كان شفتوهش الراجل اللي يظل يا سوسه يا الحمامات كل يوم يمشي بحر الصباح بكري اش عامل؟ مشى يصنع مشط وحده صنعه، اش عمل؟ خذا مشط عادي وشري واحد اخر معاه معناتها اش عمل؟ للثاني قصوا على اثنين وزاد اشتر للمشط الاولاني على اليمين واشتر على اليسار ولا عنده مشط عريض واش عمل؟ يمشي قال لك يحكي معناتها فيها في الواحد يصور فيه قال له كل يوم 5 متر مربع 10 متر مربع ننظفهم كل يوم قالك ما نتعبش روحي اللي نقدر عليه. قالوا هاك وموان نحس روحي بعد ما يوفى الصيف نلقى روحي البحر الكل نظفته، الشاطئ الكل نظفته
0: وراه
1: ينظف في الاعشاب نتاع البحر بيدها والاوساخ نتاع البحر والاوساخ نتاع المواطنين. ويقال انا ما يقلقنيش انا هاكو مني نعمل عومه الصباح هذيك المزيانه وميم طون ننظف الشط مانيش نتعب في روحي مش قال لك عليا في القايله ونهار كامل وانا ننظف ليه نعمل نصيف ساعه ننظف فيها اللي نقدر عليه ومحليه.
0: ساعات بالحق رحومة باش نضيف على كلامك اليوم ساعات نشوفوا معناها حتى فما مواطنين يمشيوا حتى لبلايص بعد مثلا الجبولات بعيدة بلايص ماهيش معروفة برشا وتلقى فك النقاط هذيك للأسف بعد ما يقعدوا يستمتعوا بالجمال الطبيعي هذاك الكل يخليوا للأسف الفضلات نتاعهم ما يلاقوهاش تقعد هكاك
1: لهنا التسمية نتاعك غلطة عواطف قلت مواطنين المواطنة من اهم النقاط نتاع المواطنه
0: سلوك نتاعك
1: سلوكك في مع الدوله نتاعك مع مع بلادك
0: مواطن هو لا هو بعد تصرفه كيفاش هذيك
1: انا نقول لك انا يجرد
0: عند الدوله مواطن عنده بطاقه تعريف
1: نعم اي اما المواطنه بمعنى المواطنه
0: مواطن حاجه
1: فوالا المواطنه انك تكون مسؤول على البلاد نتاعك وتحافظ على بلادك وتحافظ على حومتك وتحافظ على طرقاتك لهنا معناتها تبعد عليه صفة المواطنة وتبعد عليه صفة الإنسانية زادة لأنه الإنسان هو الإنسان اللي حافظ على البيئه نتاعو وعلى المحيط نتاعو. معناتها رانا مانيش الناس معناتها اوني با بارفي، اما على الاقل نعملوا اللي نقدروا عليه. دونك اي مواطن يقول لك انا مش ماكش انت باش تنظف الشواطئ، ماكش انت باش تنحي المشكله هذه، اما كل واحد من بلاصته يعمل اللي عليه
0: من موقعه. من موقعه فوالا نتصور بعد ما مشيت البلاصه هذيك واستمتعت تهز الفضلات نتاعك.
2: ما تخليش انت كيما هزيت باش تقعد وتاكل وتتمتع، كيما انت مروح لم ما تخليش هي وراك. راه اليوم انت تحافظ على البلاصه هذيك راهي تقعد، ما تكونش هي سبب باش انه اليوم تكون عندنا كوارث بيئيه، والا تكون هي سبب باش انه عباد تضر حتى في سقاها ولا في ديها ولا في حاجه.
1: ماذا
2: البلاستيك اللي هو مضر بالاساس في الدرجه الاولى
1: اللي يقتل السلاحف البحريه
2: اللي ولا تلقاه موجود في وسط الماء في وسط البحر.
1: ولا مش هكا نقص السلاحف اوتوماتيكمون هكا الحريق هكا هاجت علينا. ما فهمش شنو اللي يمنحها، علاش خاطر قبل السلاحف المائيه هي اللي كانت تاكل الحريق. دونك معناتها فريمون نعاونوا شويه.
2: احنا ديما نعرفوا الحريقه ديما تخرج اخر السيزون، سي بون البحر خرف تو بديت من اول من جوان خرج.
1: لا قصدت ربي قبلنا، هي بحر تقبلنا.
0: لا وحتى اليوم زاد مشكل اخر انه وليت نلقيو الفضلات في وسط البحر، زاد هذه حاجه تبكي برشا. نلقيو الفضلات في وسط البحر. اليوم فما ناس فما ديار حتى يسكنوا بجنب البحر، يوليو معناها الفضلات نتاعهم ما يبعدوش لبعيد، معناها بحر البحر ويطيش مشهد بالحق يوجع برشا ويبكي على شكل بالحق الطبيعه نتاعنا وبيعطينا بالحق مناظر جميله احنا كهكا نجازي
1: جميله جدا. ولا وحاجه اخرى زاده باش من زاده ما نتهكموش برشا على البلديات. احنا ديما كي نمشيو البحر نلقاو سخ، قولوا وين البلديه؟ هي البلديه قاعده تنظف كل يوم، احنا نشوفوا التراكتورات تاع البلديه وقاعدين. معناتها فريمون شدينا الدوله اليوم ميساج نغزر شويه لروحنا، على خاطر الدوله لسنوات وسنوات ديما تحاول وفي الاخر بكل المشكل ما تنحاش. معناتها المشكل ما عادش في الدوله، المشكل اليوم في المواطن بحد ذاته، سواء كان في طرقاتنا سواء كان انت شوف وراني اللي انت اكثر شاهده على العصر البياسه والكورنيش. كيفاش كل يوم يصبح العباد اللي تمشي تقعد في البياسه راه الاوساخ اللي في البياسه
2: في
1: الفيو بار فوالا ديما نقول البياسه انا
2: فيو بار في وسط الماء
1: في وسط الماء ليه وكل الاوساخ وين يقعدوا العباد داك الساشيات والكواغد نتاع اللبلابي والكوبليات والتي المكبوب والجازوز
2: كل شيء كل
1: شيء. اي البلدي شو تعمل كل يوم؟ مش ترقش
2: الصباح تبدا هذاك الفيو بار كله بالخبز ابيض تتجع تقول انت شنو اللي فما والريحه ما شاء الله الموجوده. يعني اليوم راهو الدرجه الاولى نتاع المسؤوليه هي مسؤولية المواطن، راهي البلدية قاعدة تنظف لي لونها أما نستحفظه.
0: هو الحل بسيط برشا، انا نشوف انه كل حد ينظف وين هو معناها استهلك ما ولا
1: ما يمسخش صعب درجه اولى
0: يهزم سهله.
1: قولوا انت ما تمسخش كانسان معناتها كمواطن ومن بعد كان نجمت تنظف بلاصه مشيت لها ولا قعدت فيها يا حبذا، انت كان ما تمسخش بلاصتك ما تستحقش.
0: وي هذا هو المشكل الحقيقه، مشكل عقليا نعاودوا ديما نطرحوه. دونك نحافظوا على البحورات نتاعنا، نحافظوا على جمال المناطق نتاعنا السياحيه. سينو بعد شويه الحقيقه عندنا ما نحكيو في فيستيفال، مازلنا باش نحكيو على الحقيقه ابرز الوجهات وين نجموا نسهروا وين نجموا نمشيو وين نجموا نتفرهدوا، هذا الكل واكثر موجود في برنامجكم صيف على الموجه.
3: تلقى بها وين صغارة فاتت الأربعين تغربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابي مثلجين
4: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سنة عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب بدانيت فرابي.
5: هيا جيت وجبت الزردة معاها نجلة تونسية بالزردة على ركح مهرجان بنزرت الدولي الأربعاء 22 جويلية 2026 للحاجز زوروا موقع تسكرتي مونتيان مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تونيسيتي ليلا وأكسجين أفام
6: يلا
5: يلا جو سيف سني حافلة انترنت
6: اسني في سيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
5: باش تستنى خاطر سيف سني حافلة انترنت ملا يلا جو
7: عندك هاني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة طيران ونشوف برنامج عمرة
8: استنى شوية ما سمعتش اخر الاخبار
7: ان شاء الله خير
8: لا خير اما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة
7: يعني تبدل اسمك هو
8: بالضبط نفس المقر نفس الفريق نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها لكن بهوية جديدة وطموح اكبر وخدمات اكثر
7: هكا طمنتني يعني نمشي لنفس العنوان وانا مرتاحة
8: امشي وانت مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم اقوى من اي وقت اخر
7: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة
8: اترفقكم في رحلات العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم
7: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين انفولاين 98 118 232
8: وإلا كلمونا على 98 118 231
9: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير والعشاء وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900 الكرومة ب 32 دينار و900 الفكرة ب 35 دينار و900 أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900 ملكانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي وزاليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252
10: اصنيعي وتبع الضمان
11: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان
10: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان تول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
11: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
10: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني
12: نحب احسن اسواق واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه ليكيب كاليفيي نتاع ماي كير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك ماي كير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك ماي كير بوانتيان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفو لاين 57 039 00 00
13: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniebe Sopa Distrigo, sayartek fi ayadi amina. Majmoua wesa ou kibira men qita al ghiar asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi frelkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebe Sopa Distrigo, irafko, ou ben siha al karhabtek iweddouk. Ou maahom, tinsash qawata. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449 تشمو تكلمونا زيد على 98 136 448 والا 27 957 623
14: مزرعتنا تحلي لمتنا دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرميي تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند سكالوب دو بولي غوتي داند هبره داند وكوتليت بولي وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني سكالوب دو بولي ماريني تشيكن وينجز ماريني بروشيت دو بولي ماريني. طحينه وزيد تلقاو عنا برجر بولي وما تنساوش بارتي نتاع البانيه الصغيرات اللي فيها نوغيتس سكالوب دو بولي باني تركي بولي دو فروماج هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت مرحبا بالناس الكل

0: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة، صيف على الموجة. 45 دقيقة. مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا، نسلموا برشا على المستمعين اللي قاعدين يسمعوا فينا. فكرة هبهم بما أنتم قاعدين موجودين ويوصلكم صوت إذاعة أكسجين أفام. تحية كبيرة لكم طوى عبد الرحمن ورانيا. باش نوصلوا لفقرة تخي تخي سبيسيال، فقرة فيستيفال معك رانيا، ونباش نعرفوا على أبرز المواعيد الثقافية خاصة المهرجانات، فيهم اللي بدا، فيهم اللي مازال، فيهم اللي باش يبدأ وينطلق الأسبوع هذا. يا رانيا،
1: نحكيه في البداية على مهرجان كارتاج، نحكيه على نفاذ تذاكر حفل نوردو اللي هي مبرمجة نهار 21 جويلية. نحكي على فئة الكراسي اللي نحكيه على سولداوت بالنسبة لحفل نوردو في فئة الكراسي عبر موقع تذكرتي اللي قاعد دجا المبيعات الأكثرية تكون موجودة على الموقع هذا. وفي نفس الوقت زيدارة وانطلقت البيع تذاكر في مدينة الثقافة، تلقاو غاديكا تذاكر متاع شهر جويلية وأوت موجودة وقاعدة تشهد في إقبال كبير برشا. نمشي وزيدة العرض الليلة في مهرجان الحمامات الدولي، بش يكون مع مهدي المولي، بش يكون عرض نوستالجيكا اللي بش يكون فيه برشا فنانين منهم رانيا زروق، هيثم هلال، مهدي العلاني ولسعد، بش يكونوا هذوما موجودين في حفلة الليلة واللي هو نحكيه على عرض أمام شبابيك مغلقة. كيف كيف زادة البارح مهرجان الحمامات الدولي كان على موعد مع الفنانة اللبنانية ياسمين حمدان اللي الحقيقة كان عرض ممتاز وممتاز جدا. بعد غياب لسنوات عودنا شفناها مرة أخرى على ركح مهرجان الحمامات، وتأتي العرض هذا في إطار الدورة 60 لمهرجان حمامات الدولي. مهرجان أم الزين بجمال الدولي الدورة 51 تم الإعلان على البرمجة الرسمية كما قاعدين تشاهدوا فيها على صفحتنا. بداية باش يكون 25 جويلية إلى 22 أوت. 25 جويلية باش يكون الموعد مع آية دغنوش في حفل الافتتاح، واللي هو زادة باش يكون العرض آية دغنوش تكون حاضرة في افتتاح مهرجان بن زرد الدولي نهار الجمعة 17 جويلية. نلقاو زيدة برشا فنانين موجودين، فما سهرة ترابية، فما حفلة لجنجون، المحفل الجربي، نلقاو عرض الزردة اللي بشي يكون 22 جويلية في بنزرد، هو بشي يكون 9 أوت في أم الزين. عرض بنت الحي أم السفساري سمير الوصيف وفوزي بن قمرة 13 أوت أي. ونوردو بشي يكون موجود زيدة في مهرجان أم الزين بجمال. كيف كيف زادة نحكيه على البرمجة الرسمية لمهرجان بلاريجيا الدولي اللي بش ينطلق نهار 24 جويلية ويتواصل إلى 6 أوت. الاختتام بش يكون مع يسرى محنوش. نقاب زادة عرض وليد الصالحي بش يكون موجود، هو بيدو بش يكون البخمية أوت في بنزرت، بش يكون 4 أوت في بلاريجيا. نلقاو جنجون، نلقاو زادة عرض الزيارة، نلقاو مسرحية بابا نويل لصابر الوسليتي بش يكون زادة موجود 21 جويلية في مهرجان بن زرد. نلقاو مسرحية ولد الطلياني باش تكون موجودة. نلقاو كازو، نلقاو زيدة كيف كيف برشا عروض باش تكون موجودة في الدورة هذه، الدورة 50 لمهرجان بلاريجيا. تقريبا هذوما أبرز المواعيد، في انتظار وإنه نعود نفكركم. مهرجان كارتاج إن شاء الله البداية باش تكون نهار 16 جويلية مع عرض الافتتاح للفنان صابر الرباعي، وأيضا باش يكونوا معاه حاضرين برشا نجوم التوانسة باش يكونوا حاضرين معاه في الحفل الافتتاح. وما ننساوش 17 جويلية الموعد مع افتتاح مهرجان بنزرت الدولي مع الفنانة آية دغنوش.
0: 16 و17 دونك 16 مهرجان كارتاج، 17 مهرجان بنزرت الدولي يكونوا في الموعد. سينو الناس اللي قاعدة تسمع فينا وسمعتنا البارح قاعدة تتبع في برنامج صيف على الموجة، تدخلوا على الباج اوفيسيال اكسجين تونيزي وين تلقاو المسابقة صيف على الموجة، دونك تجاوبوا على السؤال وتربحوا كارتة بقيمة 5 دينارات من اهداء اورانج. دونك هذه بالنسبة لمستخدمي اورانج. دونك السؤال سهل برشا، يقول شنية هي 4 منتخبات اللي تعدت للنصف النهائي لكاس العالم 2026؟ وده يقبل المناسبة هذه البارح ضحكنا كومنتير يقول المغرب اللي سميها قال المغرب

0: غرب البرتغال والنرويج ومصر، هذوما اللي باش يتعداو الحومه. وعلى
1: ذكر هما تعداو عمل المطار
0: وعلى ذكر الكره وكوب دو موند، اليوم عندنا ماتش تخي تخي سبيسيال، اليوم ماتش قوي برشا اسبانيا وفرنسا.
1: بالضبط، واليوم معناتها العباد اللي مغرومين بالكره نقول نحكيو على نصف نهائي كاس العالم، معناتها اقوى بطوله على مستوى العالم والبطوله الدوليه. واليوم المقابله باش تكون اوروبيه معناتها اليوم اسبانيا وفرنسا. نحكيو على تقريبا كي نحكيو على فرنسا نحكيو على الاوراق وحتى بالنتائج نحكيو على اقوى فريق يمكن موجود في كاس العالم واكثر فريق متكامل ومقنع خاصه من الناحيه الهجوميه مع فريمون معناتها اسماء مرعبه على في هجوم فرنسا. اسبانيا اللي صحيح موجوده في الديمي فينال، اما اسبانيا اللي تابع اسبانيا وانا من محبي برشا المنتخب الاسباني من قبل معناتها اسبانيا بتاع كاس العالم هذه ليست اسبانيا اللي لعبت الاورو الفريق الكامل والمتكامل اللي كوليكتيف احنا نقولوا يلعب الفريق كل مع بعض ما فماش نجوم كبيره اما فريق متكامل. الاسباني غير مقنعه جدا الحق نتاع ربي بارابور فرنسا اللي تعتبر معناتها فريق متكامل السنه وقوي جدا خاصه من الناحيه الهجوميه، الوسط نتاعو زاد محترم جدا والدفاع كذلك. دونك مباراه اليوم باش تكون مباراه حديد معناتها قويه برشا. صحيح على الورق فرنسا معناتها هي يمكن اللي عندها الافونتاج اكثر باش تربح اليوم وتترشح،
0: لكن ماهيش مضمونه كره قدم
1: كره قدم تقعد كره قدم. وفي الاخر زاد نحكي على المنتخب الاسباني معناتها اللي هو زاد فيه زاد اسماء كبيره وفيه معناتها دي جون سورتو خاطر ياسر شباب منتخب اسبانيا اللي تنجم تصنع الفارق في اي لحظه من المباراه. مباراه غدوه هي باش تكون زاد مباراه كبيره برشا زاد تجمع المنتخب الارجنتيني البطل العالم السابق معناتها في قطر 2022 بالمنتخب الانجليزي. واليوم معناتها نحكي على مقابله زاده ناريه، علاش؟ على خاطر اليوم زوز فرق تقريبا يلعبوا برشا استركتوري معناتها واقفين الزوز. صحيح ما نحكيش على منتخب ارجنتيني مقنع جدا بارابور 2022 وليس بمنتخب انجليزي زاده قوي جدا، لكن على الاقل تكون مقابله 50-50 ما تجمش تقول شكون فافوري على الاخر رغم انه برشا عباد تحكي على انجلترا اقوى وكذا. انا نقول 50-50 مباراه اليوم لا مباراه اليوم حديديه بحته معناتها فريمون
0: فيها مفاجات.
1: العباد تقول لك ما فيهاش مفاجات لانه فرنسا باش تربح، اما هي مش كل مباراه نصور فيها برشا مفاجات معناتها بربح فرنسا او بربح اسبانيا. ابارتير من 8 نتاع الليل بالنسبه لتوقيت تونس. نعلم للناس اللي يسمعوا فينا اللي رجع الضوء معناتها التيار الكهربائي تو معناتها احنا عندنا من قبيلي تقريبا ساعه ونصف في وسط مدرجين رجع فيهم التيار الكهربائي وعاود قص ساعه ونصف في استوديو وتعرفوا العمل نتاعنا الاستوديو يجب يكون معناتها مغلق ايزولي على الحس بدون مكيف هواء لانه الطاقه اليوم نستعملوها باش نوصلوا صوتنا وباش نسمعوكم معناتها للموجات نتاعنا. وشكرا عزيز لانه اول نفخه ما عند المكيف خلطه طوطو
0: فوالا بكري هو يستنى الكليماتيزور فينا الموجير ربما الكليماتيزور سينو حبيت نتكلم معاكم رانيا وعبد الرحمن شويه. شفت في الندوه الصحفيه لامين يامال كيفاش تحدث في الندوه الصحفيه وقال بالنسبه لي تعتبر اهم مباراه باش نلعبها طبعا في مسيرتي، وبرشا ناس ماشيه اكثر اسبانيا على مستوى التوقعات.
1: هو للتوضيح معناتها يامال كان ساهم في فوز اسبانيا على فرنسا في كاس اوروبا واضحين ولا كان سجل هدف عالمي من خارج منطقه 18 متر واسبانيا ترشحت على حساب فرنسا وقتها. بقى وربح حتى زاد كيف كيف في معناتها في اخر بطوله معناتها وديه اوروبيه زاد اسبانيا ربحت فرنسا 5-4 وكانت ناريه المواجهه هذيك. بقى اسبانيا نتاع زوز بطولات الفارطه ليست اسبانيا نتاع اليوم نتصور حقيقه معناتها كي تبع يامال موش يامال لامين جمال بيدري موش بيدري نحكي على اللاعبين
0: معناتها
1: النجوم الحارس اليوم معناتها فريمون فما شكون معناتها الاختيارات نتاع المدرب بالنسبه للحارس في الهجوم معناتها في صحيح فما تنوع هجومي بالنسبه للمنتخب الاسباني اما ما نحكيش على دي ستار معناتها فار اكزامبل نيكو ويليامز ماهوش هو نيكو ويليامز اللي القديم معناتها خاصه بعد الاصابه ماهوش كالعاده ما نحكيو اليوم الاسماء ما تعطيش على الورق انها اسبانيا فافوري. بقى دائما نحكيو على زوج منتخبات كبيره وعندهم تاريخ في كره القدم دونك اليوم باش تكون مواجهه مزيانه على الاقل. نتصور كره وين باش نتفرجوا في كره اليوم؟
0: اكيد افكتيفمون دونك نعاودوا نذكروا الموعد نتاع الماتش 8 بتوقيت تونس، تبعوا به. خليني نسال رانيا رحومه شنو تتوقع المباراه كيفاش؟
2: والله الحقيقه نسالني على تونس تنقول لك كمل البره لي الحق نتاع
0: قديش كي قعدتي سومك مثال
2: فرنسا واسبانيا ماش انا نقول واحد واحد
1: معناتها شي بشو بيلانتيه ما عادش يكمل بالبيلانتي
0: هي راهي وارده راه
1: وارده
2: اما هو يقول لك مباراه
1: اما واحد راهو بارابور واحد واحد بارابور اسبانيا وفرنسا راهو شويه هذا زوز فرق يحلوا اللعب وزوز فرق يلعبوا الكره للكره
2: معناتها الادنى
1: اما اما فور بوسيبل ماشي مش
0: يسيطروا زوز
1: يجم يكون فما يجم يكون فما تخوف زوز فرق ما تريسكيش ما تريسكيش برشا ما تقدمش برشا دونك يشدوا اللعب تالي صارت غدره منه وغدره منه ولا هدف منه وضربه جزاء منه معناتها اليوم مثلا كي نحكي على لينيوموم تاع المنتخب اسبانيا نحكيو على الهجوم نتاعها باينه واولمو ويامال ويجي قدامه معناتها ويزابال معناتها اللي هو يعتبر مهاجم طياره على الاخر اما مش ستار معناتها في الاخر بكل تقريبا معناتها نحكيو على مهاجم يلعب في ريال سوسيداد معناتها مش في في ايكيب فريق كبير معناتها اوروبي كبير ونحكيو معناتها في الدفاع نحكيو على كوكوريلا لابورتي كوبارسي ومعناتها اليوم رودي في الوسط بيدري تقريبا معناتها بارك بورو نحكيو على تشكيل فرنسا كي تسمع الاسماء الاماميه فقط في الهجوم نحكيو على بامبي الستار معناتها بامبي باركولا نحكيو على اوليزي نحكيو على ديمبيلي هذوما كلهم دي ستار هما النجوم الاولى في الفرق نتاعهم معناتها نحكيو على ديجا في الهجوم بركة عن ريال مدريد عن بي اس جي عن البايرن ميونخ معناتها هذوما ثلاثه فرق كبرى نحكيو على تشاوميني نحكيو على رابيو هذوما معناتها اسي ميلون والريال مدريد نحكيو على كوندي برشلونه نحكيو لهنا ساليبا بار اكزومبل نحكيو على ارسنال معناتها نجوم دونك فافوري على اوراق برشا فرنسا رغم اني نقول كما نعاود نقول راني من مشجعي اسبانيا
0: قد ايه تعطي؟
1: انا اقول باش تمشي لفرنسا يمكن 3-1 3-2 نتصور ماليغري نحب في اسبانيا تترشح اما
2: نجم تكون العكس والا
1: 2-1 لفرنسا عزيزي يقول لاسبانيا زوزوزا زوزوز فور بوسيبل مثلا ريزولتا لوجيك على الاخر معناتها بارابور الفرق هذه التوانسه شنو يقولوا زعما
0: الله اعلم دونك
1: حطونا لي كومونتير بالله قولوا لنا شنو الريزولتا
0: حق رايكم انتم الساده المستمعين الحقيقه انا متعجبني برشا كيف يمشيوا للركلات الترجيحيه بالحق وقتها
1: انا اكثر حاجه نكرهها انا مهما كان الفريق اللي نشجعه مهما كان الفريق اللي نشجعه نرضاه يخسر في الوقت الاضافي ما نرضاش يمشي يخسر
0: لا خاطر برشا سسبانس في الركلات الترجيحيه
1: مش سسبانس اسمها ستريس هكا يا عزيز
0: تحس هكا شكون اللي بالحق خاطر ساعات فما لعبيه قويه برشا نجم في لحظه يضيع
1: اي فوالا
0: كما شفنا ميسي حتى ضيع برشا
1: هي علاش يسميوها في بعض الحالات يقول لك ضربات حظ أي. على خاطر مش مربوطه بقوه اللاعب انه يمركي معناتها ساعات من اقوى اللاعبين في العالم كما قلت انت ميسي معناتها ضيع مره كوب دو موند معناتها في ضربه جزاء ومره في كوبا امريكا معناتها وشكون كريستيانو ضيع بيلانتيت كريستيانو معروف معناتها هداف تاريخي معناتها اليوم ضربات الجزاء انا واحد من الناس ما نحبهمش وللتوضيح 2022 شجعت الارجنتين انا على فرنسا دونك ديما فرنسا بالنسبه لي المنتخب ما يجمش يكون الاولاني في في في التشجيع الثاني الثالث الرابع شجعت الارجنتين اليوم اسبانيا
0: لا لا في النصف النهائي بصفه عام
1: في الاربعه الارجنتين
0: الارجنتين رانيا عندك فرنسا الارجنتين انجلترا
1: واسبانيا
0: اسبانيا
2: ما نحبش نقول الارجنتين خاطر
0: الارجنتين كانت على راسها الارجنتين بالحق
1: ماهيش فافوري جمله
2: يا فرنسا يا اسبانيا
1: اما ما ينساش انت تمشي في اسبانيا شويه على اليمين يا مال والمواقف نتاع اسبانيا مع القضيه الفلسطينيه برشا عباد تمشي هكا
0: اي اي اي
2: حتى لما نتصور حتى الماتش نتاع اليوم تنجم تكون فيه مفاجاه انه اسبانيا هي اللي تربح وما نتعداوش الركلات الجزاء
1: احنا راهو على فكره ذليناها شويه اسبانيا راهي قويه كفريق
0: قويه
1: اما فرنسا هي اللي اكثر فافوري
0: انت وحدك جيت للحديث انت بكري قلت معناها على معناها تعتبر ماهيش قويه برشا بارابور فرانسا لامين يامال متحلف فيهم قال انا راني باش نعطي كل ما عندي ونعرفوا لامين
1: انا انا برشلوني عواطف لامين يامال يلعب في برشلونه ياسر وعدنا بهم الحكايات
0: لا لا لا
1: مش ديما
0: انا انا عندي ثقه فيه الوليد هذاك بالحق
1: هو كوارجي برشا ما كامي معناتها تحكي على بامبي اوليزي زاد راهو ديمبيلي برشلونه
0: عجبتوني عجبتوني انتم كيفاش تحليتوا هكا في الحديث مع الكليماتيزر
1: لا تو مادام رجع الهواء بارد مازلت نحكي انا
0: حتى لا ولا حتى نحبوا نروحوا نحبوا نروحوا
1: لا ولا حتى حاجه في عزيز
0: الماتشات
1: رحومه لا لا يجيك هو اما لاحظتش حاجه في عزيز خلى البلاصه البوست نتاعو وقف قدامك كليماتيزر سي بون الناس الكل تتبرد توا
0: اي دونك فوالا الحقيقه نتمنى احنا ديما انه تكون الربح للفريق بالحق اللي يستحق، خاطر ما تتذكر الحومه في ماتش مصر والارجنتين الحقيقه برشا جدل تحط، واليوم شفنا القوه نتاع الارجنتين كيفاش طاحت وليت مصر نوعا ما.
1: حاجه مش خاطر نشجع الارجنتين انا بار اكزومبل وعزيزه يعرف مثلا فما صفحه ننصح العبيد يدخلوا يقراوا منها هي ارشيفوفار هي صفحه تعنى بالحالات التحكيميه في المسابقات الكبرى شامبيونز ليغ كوب دو موند كوب دوروب والا في البطوله الاسبانيه، خاطر هي مجله الكترونيه اسبانيه اسمها ارشيفوفار تدخلوا تعمل لكم تحليل لكل لقطات التحكيميه اللي فيها برشا بوليميك وتفسرها علاش تعاملت هكا وهكا. بالنسبه لمباراه مصر ما فما حتى حد ما شجعش مصر، الناس الكل شجعنا مصر، كنا نحكيوا على منتخب عربي
0: بيان سور
1: معناتها اخر همنا يولي المنتخب اللي نشجعوه في الاصل، نشجعوا ديما كما المغرب شجعناه لاخر دقيقه كما شجعنا مصر، ديما نحبوا هكا الاكسبسيون اللي منتخب عربي يعمل الاكسبسيون وتتنطق اسم انه فما ايكيب افريقيه عربيه ربحت
0: تعدت حتى للتوغ.
1: راهو الحالات التحكيميه اللي حكاوا عليهم انا كي دخلت لارشيفوفار انه ارشيفوفار تقريبا 95% من الحالات التحكيميه اللي صارت وافقت عليهم انه القرار صحيح. الخطا اللي تنحى به الهدف الثاني ذا للمنتخب المصري اللي هو خطا صار على اللاعب المنتخب الارجنتين باش نفسر للعباد شنو قالوا في الارشيفوفات انه الاكسيون كملت نفسها ما صارش تغير، معناتها ما بدتش. هذا واش يقول لك يلزم الاكسيون تتبدل اكسيون جديده بمعنى الكره يتخذها الارجنتين وترجع مره اخرى لمصر شنو وليو نحكيو على اكسيون جديده خرجت توش صارت حكايه فوالا. في الحاله هذه كي تتبدل الاكسيون تولي الفوت اللي صارت وفات وبدات اكسيون جديده الا انه الهدف كان صار بعد ثلاثه باسات ثلاثه باس بعد ثلاثه باس تقعد ديما في نفس الاكسيون تقعد في نفس الاكسيون اذا بدات بمخافه الاكسيون رايتو معناتها الهدف يلغى. بالنسبه لالفاريز ومحمد صلاح يظهر لي الفاريز نحى الكره محمد صلاح وهذا اللي زادت قال في الشوفار
0: شفنا صلاح
1: ومن بعد صلاح هو اللي حب يعاود ياخذ الكره هز ساقه والفاريز قاعد يمشي باش يخرج بالكره نتاعو اللي نحاها دونك فما كونتاكت نون بونيسابل تقول الباج معناتها لا يعاقب عليه فما كونتاكت اما لا يعاقب عليه بضربه جزاء وهذاك علاش حسبوا الهدف للارجنتين.
0: كيفاش تفسر هولندا وسويسرا نفس الشيء معناها
1: هولندا وسويسرا شنو صار؟
0: كيف نفس الشيء يقول لك زاد التحكيم ظلم هولندا وظلم سويسرا.
1: باهي انا تفرجت في سويسرا هولندا ما تفرجتش في
0: نفس الشيء نفس الشيء تقريبا.
1: بالنسبه لسويسرا فما لقطه الورقه الصفراء اللي هي جديده في قانون الفار في قانون الفار جديده في الكوب دو موند ولا يطبقوا في انه الصفرة الثانيه والا الصفرة اللي فيها بوليميك معناتها الصفرة اللي غالطه كومبليتوم غالطه خاطر فما صفرة فيها تقدير الحكم مش معناتها صفرة فيها تقدير الحكم هو مسه الحكم راه انه شاعتي فيها صفرة ما نجمش الفار يتدخل فيها لكن وقت اللي يقول الحكم راك انت خديت صفرة خاطر ضربته وانت ما ضربتوش الحكم يمكن الفار انه يناديله في الكا هذيك نتاع سويسرا شنو اللي صار انه اللاعب اللي موه اكثر من انه طاح كان جاي فما كونتاكت خفيف وطاح ونحاو صفرة يجمو ما يعطيوش صفرة للاعب اللي طاح لكن هنا اللاعب شعمل زيرو كونتاكت ما فما حتى بوان دو كونتاكت ما بين زوز اللاعبين شعمل باش يربح الفوت باش ما يكملش بالكره باش ما تفكلوش كره شنو عمل لوح روحه كي لوح روحه اوتوماتيك ما نحكيو على التمويه الحكم شاف تمويه ما شافش تمويه شاف خطا عطاه صفرة للاعب الارجنتي ديبول اللي يظهر له لهنا الفار عيط له قال له اجا ثبت راه ديبول ما يستحقش الصفرة كي مشاش يثبت انه ينحي الصفرة لديبول لا كي ينحي الصفرة لديبول شاف انه اللاعب اللي تعاملت عليه المخالفة على اساس ما فماش مخالفة وبالعكس موه ورمى روحه اوتوماتيكمون بروتوكول فار يقول نحي صفرة لديبول ونعطي صفرة للاعب الاخر بصار الاخر اللاعب عنده ورقة صفراء ديجا دونك شيخو دوزيام كارتون جون نتاعو اللي هي الورقة الحمراء معناتها وهذه صارت باش نوضح لكم معناتها صارت في مباراة كولومبيا وامريكا ولا حاجة هكايا ولا المهم في الولايات المتحدة الامريكية صارت نفس اللقطة صفرة تنحات وتعطات صفرة للاعب الادفيرسير وما صارتش عليها بوليميك جوست ديما البوليميك ديما تبع ليكيبات الكبار اللي هما شكون هما فرنسا الارجنتين اسبانيا هذوما كي تغلط لهم ولا تحس العباد انه غلطت لهم تقوم عليهم البوليميك ديما يقولوا الاربيتراج يدز معاهم اما نحكيو
0: اوبجيكتيف صار حديث كبير انه اليوم الفيفا ماشيه برشا مع ميسي انه اليوم التحكيم ما كانش عادل برشا مع المنتخبات اللي لعبت ضد الارجنتين وغيره فبالتالي هذا كله حديث
1: خاطر هي بطل العالم راهو سابقا دونك يركزوا عليها برشا وديما يقولوا مدلله الفيفا بار كونتر ارشيفوفار وتنجم تدخل وتشوفوا الصفحه هذه هي صفحه فيريفي موجوده على تويتر سيرتو بعد عملوا منها صفحة أخرى على فيسبوك أما الأصلية على تويتر ونتبع فيها على تويتر باللغة الإسبانية كي تدخل يقول لك مثلا عملت تقرير هي خاطر كي العباد تعمل بوليميك على حاجه هي تمشي تعمل تقرير تقرير ارشيفوفار الاخرين تقول منتخب الارجنتين من اكثر المنتخبات المتضرره في كاس العالم الحالي بسته قرارات تحكيميه ضدها خاطئه معناتها تقول لك كان انت تقول هي دزوا فيها راهي هي عندها 6 اخطاء ضدها تحسبوا وتجمع تدخلوا للتقرير معناتها ويقول لك شنو الخطا وعلاش تحسب ضدها.
0: فلا دونك ديما تقعد ديما تقعد عباره كيف وجهات النظر المتباينه اكيد انه فما شكون يرى مثلا وجهه نظر تحليليه انه مع الارجنتين فما شكون يقول
1: فلا فلا كانت مظلوم. يلزمنا في الكوره نحيوا العاطفه في في في حاجات معينه معناتها.
0: لكن اليوم علاش الناس ربما ركزت شويه خاطر مثلا مع الارجنتين مع سويسرا وهولندا تقريبا هذوما المنتخبات اللي العباده عودت برشا لقطات بمعنى انه فما كان
1: تقولك علاش لانه نقطه الالتقاء بيناتهم ثلاثه هي الارجنتين دونك ديما في مخاخهم انه الارجنتين هي مدعومه دونك اوتوماتيكمون تقعد كل ماتش طلبوا لو جول على شنو الاخطاء. انا راه صحيح نحب الارجنتين اما راه كان فما حاجه الارجنتين ربحتها باغ اكزومبل نقول بار اكزومبل ميسي عنده ورقه حمراء انا نظنها قانونيه يلزمها تتزفر عفس على لاعب وما خليش فيها ورقه حمراء.
0: نحن انتو لي كا باش نفهموا هذا الكل في الفينال اكيد في الفينال دومي فينال باش نفهموا كل شيء وبعد باش نعرفوا خاصه في الماتشات الاخرى وشكون باش يربح بعد في الكاس العالم اكيد العباد باش تصفي الفكره وباش
1: تقريبا الناس الكل حتى على فرنسا هي
0: راحوا ما عندك ما تقول الترجي
1: الترجي الرياضي التونسي ولا نحكيوا على لجنه الاستئناف طبعا تقرر الحتم من عقوبه امين توغاي من عام واحد الى 4 اشهر نعرفوا اللي الحادثه نتاع الدربي محمد امين توغاي اللي هو اللاعب الجزائري في الترجي الرياضي التونسي كان معناتها تحطت عليه عقوبه بسنه كامله بدون لعب وذلك من اجل الاعتداء على مسؤول رياضي من فريق المنافس. لكن بعد لجنه الاستئناف ترى انه محمد امين توغاي يستحق انه يكون 4 اشهر فقط في بلاصه السنه ولذلك حسب الحسابات يكون توغاي حاضر للمباراة بداية من 11 سبتمبر.
0: تخي بيان نتصور اخبار يفرح برشا حباء النادي الرياضي
1: الترجي
0: الرياضي التونسي سينو زاد كيف احنا ديما رحومه كيف نحاولوا نختموا البرنامج نحكيوا على الدباره نقترح على الساده المستمعين دباره تكون صيفي وخاصه خفيفه. اليوم الدباره نتاعنا هي سلطه بطاطا واكيد يعني
1: باردة.
0: اي بيان سور بارده بطبيعه الحال
1: بالله عواطف بارده مصموطه ودرا شنو طوالي
0: يحاول يشوف هو
1: هي مصموطة البطاطا
0: اي مصموطة ما
1: باش
0: تبرد اي باش تبرد
1: من فضل.
2: هو تحط في الفريجيدير
0: هو طويك رانيا ما كتشوف ديما في السوشيال ميديا الباير سلاطة بكل انواع
1: خفيفة في الصيف
0: صح تكون باردة باهي نصب تدوك البطاطا بالقشرة نتاعها حتى اللي يطيب بعد نخليوها تبرد شوية ونقشروها بعد نقصوها لمكعبات تكون هكا متوسطة نزيدوها العظم المعدنوس البصل ونخليوها على الشيرة وبعد ناخذوا عبارة كيف الصوص هذه دونك نحطوا زيت زيتونة قارص الملح الفلفل الأكحل إذا كان زاد تحبوا ما يقلقكمش الكمون هذوما الكل نخلطوهم ونصبوهم في الخليط نتاعنا في السلطة نخلطوها وصحة وبالشفاء للجميع أسر من هكا ما فماش أكيد هو الشعار الفقرة ديما
1: خلينا نقول سر من الأسرار نتاعي في الأكل في الماكلة أبن حاجة تظهر لي أبن كومبينيزون بالحق برافو اللي عملها هي الصحن التونسي
0: أي
1: تاكل صحن تونسي راني نو؟
2: لا لا
1: بالحق تاكل صحن تونسي
2: خاطر ما ناكلش العظم ناكل
1: هو البنه فك العظم هذيك العظم المروبه معناتها
0: لا مروبه لا هنا ناقف
2: انا لا
1: بالحق
0: لا لا لا
1: ماهوش تونسي اللي عندك تسمى فرنساوي تسمى ايطالياني الصحن نتاعك
0: ما نحبش ناكل
1: لا التونسي لازم يكون مروب العظم
2: ما نجمش ما ناكلش المروب انا زي
1: انا ما ناكلش المروب اما في الصحن التونسي راه صديفير كما في اللبلابي العظم المروبه تولي ابن
2: حاجتين ما ناكلهمش هما هذو
1: الكومبينيزون نتاعك ولد القمر الفاقوس كيبدا بارد ومعها المالح هذوك باردين معهم العظمه كي تبدا طايبه
0: ونحي لي البصل زاد
1: ولا ناكل البصل انا في فقط زاد ناكل في صحن تونسي وتخلطهم مع بعضهم هذيك ابن حاجه تقول لي صيفيه معناتها دونك انت قلت على صحن بطاطا نقول على صحن تونسي
0: هذا هو زاد اقتراح رحومه صحن تونسي دباره صيفي سينو ان شاء الله تكون عجبتكم الدباره نتاعنا لليوم كخف لف في الصيف هذا مع السخانه هذا مع ارتفاع درجات الحراره نحب نطمنوا الساده المستمعين انه كل ساعه باش تبدا درجه الحراره في الانخفاض نتاعها دونك احنا حكينا بصفه عامه انه درجات الحراره بالنسبه لليوم معناها بنزرت باش تكون في 37 دونك نعاود نذكر توا في 34 مع السبعه ان شاء الله باش تكون 32 8 31 9 30 10 29 و 11 28 وسيدي سويت بعد في الاخر باش حتى توصل ال 26 وبعد في طلوع النهار الاخر باش تعاود تطلع فوالا ميرسي بوكو يعطيكم الصحه شكر
1: زيادة.
0: كبير ليك رانيا طرابلسي ميرسي بوكو عبد الرحمن عبد الواحد يعطيك الصحه شكرا لكم انتم على الاستماع نتقابلوا احنا غدوه في موعد جديد من برنامج صيف على الموجه باي باي في الامان صيف على الموجه صيف على الموجه الموجة موجتك صيف على الموجة
3: انتم على موعد مع افتتاح الدورة 43 لمهرجان بنزرت الدولي الجمعة 17 جويلية مع الفنانة المتألقة آية دغنوش، بداية من 10 ليلا في مسرح الهواء الطلق ببنزرت. كل التفاصيل تلقاوها على الصفحة الرسمية للمهرجان على الفيسبوك. للحجز زوروا موقع تذكرتي بوتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أكسجين أفام.
4: يلا جو
5: يلا جو سيف سني حافلة كدويت.
6: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين.
5: فيش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدويت. ملي يلا جو
6: عندك أورانج.
7: كي تضربها في القويل على ساقيك قبل الشمس تضرب فيك، مطلقة بهوين سخانة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابين ثلجين.
6: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى، اضرب الدانيت فرابي.
8: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمره.
9: استنى شوية، ما سمعتش آخر الأخبار؟
8: إن شاء الله خير.
9: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
8: يعني تبدل اسمها كهوة؟
9: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
8: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
9: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
8: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
9: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
8: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232،
9: وإلا كلمونا على 98 118 231.
10: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك.
11: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
12: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
9: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
12: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
9: اما ديما نحتار شنو ناخذ.
12: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير والأسعار تبدأ من 19900.
9: إكرون سولير ب 19900؟
12: اي نعم، وتلقى أن لارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
9: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
12: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 39 000 وتبع الباج انستغرام فيسبوك مايكر بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق والثنية، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار اللي تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل الصنيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943.

0: مهرجان بنزرت الدولي، جمهور بنزرت، أنتم على موعد مع افتتاح الدورة 43 لمهرجان بنزرت الدولي الجمعة 17 جويلية مع الفنانة المتألقة آية دغنوش. بداية من 10 ليلا في مسرح الهواء الطلق ببنزرت. كل التفاصيل تلقاوها على الصفحة الرسمية للمهرجان على الفيسبوك. للحجز زوروا موقع تذكرتي بوانتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أكسجين أفام.
1: يلا جو سيف سني حافلة كدويت.
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أوت شارجي ولا أكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار، تلافز وبرشا كدويت أخرين.
1: فاش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدويت. ملا يلا جو
2: عندك أورانج.
3: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك، ما تلقى بها وين. سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين.
2: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة لسخانة. برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى، اضرب الدانيت فرابي.
4: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمره.
5: استنى شوية، ما سمعت شيخ الأخبار؟
4: إن شاء الله خير.
5: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسمياً الزيتونة للسياحة.
4: يعني تبدل اسمها كهوة؟
5: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
4: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
5: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
4: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
5: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
4: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232،
5: وإلا كلمونا على 98 118 231.
6: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
7: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تارتار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا، في القام الباني للصغيرات نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
8: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
5: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميق وايديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
8: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
5: اما ديما نحتار شنو ناخذ.
8: سهله، ماي كير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير والأسعار تبدأ من 19900.
5: إكرون سولير ب 19900؟
8: اي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
5: قولي وين نلقاها البارا فارماسي ماي كير؟
8: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
9: الرفاهة تبدا من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الانيقه والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزه فريجيدير كونجيلاتور في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل احسن اثر. وبالنسبه للي خمم في الطريق والثنيه، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك اقوى الموتورات مع كونفورت ديكسيلونس بلس الاسعار اللي تقبل المنافسه. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الامير عبد القادر البحيره وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943.

0: وجبت الزردة معاها. نجلة تونسية بالزردة على ركح مهرجان بنزرت الدولي الأربعاء 22 جويلية 2026. للحاجز زوروا موقع تسكرتي بلانديان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تونيسيتي ليلا وأكسجين أفام.
1: يلا جو سيف سني حافلة كدويت.
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أوت شارجي ولا أكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين.
1: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا. يلا جو
3: عندك أورانج.
4: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
5: استنى شوية، ما سمعتش ياخي الأخبار؟
4: إن شاء الله خير.
5: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
4: يعني تبدل اسمها كهوة؟
5: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
4: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
5: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
4: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
5: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
4: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232،
5: وإلا كلمونا على 98 118 231.
6: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وساليس ماركت مدخل العالية، ملك المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
7: اصناعي وتبع الضمان
8: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان.
7: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. تول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، توال دو روفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
8: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
7: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دوفون توت لاني.
9: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
10: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayadi amina. Majmoua wesa ou kibira men qita al ghiar asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toafrelkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafko, ou bensiha al karhabteki weddouk. Ou ma'ahom, tinsa shqa weta. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448 والا 27 957 623.
11: ما زرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي، تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي، وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني، سكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشي دو بولي ماريني، وزاده تلقاو عنا برجر بولي، وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج، هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.

0: مهرجان بنزرت الدولي، جمهور بنزرت، أنتم على موعد مع افتتاح الدورة 43 لمهرجان بنزرت الدولي الجمعة 17 جويلية مع الفنانة المتألقة آية دغنوش، بداية من 10 ليلا في مسرح الهواء الطلق ببنزرت. كل التفاصيل تلقاوها على الصفحة الرسمية للمهرجان على الفيسبوك. للحجز زوروا موقع تذكرتي بوانتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أكسجين أفام.
1: كي تضربها في الكويل على ساقيك تكمل الشمس تضرب فيك، ما تلقى بها وين. صغانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابين ثلجين.
2: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح، صيف السنه عليك بدانيت فرابي غسيت ضربه ضربه لسخانه، برد كابتن دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبه غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب دانيت فرابي.
3: ايزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة. مع ايزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل ايام الاسبوع، واكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الاداري وبزيغو فخي. مالا حول واستقبل وخلص على كيفك. ايزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك.
4: ايزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا ليزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
5: فلاح جاردينية مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة، امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي إلكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131 350.
6: حاير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
7: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705، وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بيك سيرو بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريقة تيك زادة، وفي كهون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المونستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.
8: مع وكالة البلد الأمين بنزرت، عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781، 99 985 283 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنت تعرف عليش؟
2: نعرف، وأنت تعرف عليش؟
1: حتى أنا نعرف. هاو عليش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلي معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام حكاية تتعاش.

0: أهالينا في بنزرت ووكالتكم المفضلة كنوز بنزرت ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسمياً الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232، 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان، اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.

0: تضربها في القويل على ساقيك، تكمل الشمس تضرب فيك، مطلقة بهوية سخانة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين.
1: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف سني عليك بدانيت فرابي، غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبت غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى، اضرب الدانيت فرابي.
2: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة طيران ونشوف برنامج عمره.
3: استنى شوية، ما سمعت شيخ الأخبار؟
2: إن شاء الله خير.
3: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
2: يعني تبدل اسمك هو؟
3: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
2: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
3: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
2: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
3: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
2: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
3: وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
5: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أندين، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا، في القام الباني للصغيرات نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
6: يحيش بيك متغشى هكا، وجهي تحرق بالشمس والليتاش زادو غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
7: يا زياد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: أما ديما نحتار شنو ناخو.
7: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
6: إكرون سولير ب 19900؟
7: اي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية، وللكبار والصغار زادة.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
7: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
8: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك، اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلانس بلوس. كونفورت ديكسيلانس بلوس الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلانس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أفر. وبالنسبة للي خمم في الطريق والثنية، كونفورت ديكسيلانس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات مع كونفورت ديكسيلانس بلوس، الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلانس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943.

0: الاكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: علينا في بنزرت وكالتكم المفضلة كنوز بنزرت ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حاجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.

0: مهرجان بنزرت الدولي، جمهور بنزرت، أنتم على موعد مع افتتاح الدورة 43 لمهرجان بنزرت الدولي الجمعة 17 جويلية مع الفنانة المتألقة آية دغنوش. بداية من 10 ليلا في مسرح الهواء الطلق ببنزرت. كل التفاصيل تلقاوها على الصفحة الرسمية للمهرجان على الفيسبوك. للحجز زوروا موقع تذكرتي بوتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أكسجين أفام.
1: كي تضربها في الكويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك. مطلقة بهوين صغانة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين.
2: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف سنين عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى، اضرب الدانيت فرابي.
3: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهلت حياتك.
4: إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد. نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
5: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. مالا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
6: خير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في الصف البنكه وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
7: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير لطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بيك سيرو بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة، وفي كهون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LMB سولار كامباني تنور لك حياتك.
8: مع وكالة البلد الأمين بنزرت، عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل باشير بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781 99 985 283 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: أنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنت تعرف علاش؟
2: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
1: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها على خاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها على خاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها على خاطر ديما معانا،
1: ليل مع نهار،
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها على خاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة كنوز بنزرت ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232، 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.

0: تضربها في الكويل على ساقيك تكمل الشمس تضرب فيك مطلقة بها وين صغانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
1: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سنين عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبت غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
2: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة
3: استنى شوية ما سمعتش آخر الأخبار
2: إن شاء الله خير
3: لا خير أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة
2: يعني تبدل اسمك هو
3: بالضبط نفس المقر نفس الفريق نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر
2: هكا طمنتني يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة
3: امشي وانتي مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر
2: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة
3: اترفقكم في رحلات العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم
2: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين انفولاين 98 118 232
3: وإلا كلمونا على 98 118 231
4: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر طاقتك
5: كانك ماشي للبحر كانك عامل بيكنيك كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل تلقى عنا كل شيء أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري باني وحتى إي بي سي زادة تلقاو عنا سكالوب إي بي سي بابريكا انديان لي بروشي تارتار بأنواع الكل وبديقو جدد وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات نيوغيت كوردون بلو بوليت فروماج دي كروكيتس وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك عندنا أجود المنتوجات بأرفاق الأسعار مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي مزرعة القيصر جودتنا مصدر قوتنا
6: يحيش بك متغشة هكا
7: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زيد غميقو ويدي من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر
6: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير
7: أما ديما نحتار شنو ناخو
6: سهلة مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت برومويت على ليزيكرون سولير والأسعار تبدأ من 19900
7: إكرون سولير ب 19900
6: اي نعم وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة
7: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير
6: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة كلمهم على 57-039-000 وتبع الباج أنست انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات
8: الرفاهة تبدا من تفاصيل دارك اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفور ديكسيلونس بلس كونفور ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور في كونفور ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية كونفور ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات مع كونفور ديكسيلونس بلس الأسعار اللي تقبل المنافسة كونفور ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت انفو لاين 97 273 943 25 273 943

0: أهالينا في بنزرت، وكالتكم المفضلة كنوز بنزرت ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232، 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.

اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.